0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.
1: الموروث على الفجيرة اف ام.

0: مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث. ووصلنا إلى أنواع السفن. السفن في الخليج العربي كان لها مجموعة من الأسماء المختلفة، ونبدأ بالبقارة. ويرجع أصل البقارة إلى البدن العماني، ولهذا اشتهرت سلطنة عمان بصنع البقارة والبتيل منذ القدم. فالبقارة لها قاعدة قصيرة نسبياً مثبت بها قاعدة أخرى إلى الخلف، وتميل عنها بزاوية نحو 10 للأعلى مثل بعض أنواع البدن. ولعل السبب في جعل قاعدة أي البيص تتكون من جزئين هو أن ارتفاع آخر البقارة أو البدن عن الأرض يسهل في جرها على الشاطئ، نظراً لأن ارتفاع آخر السفينة يقلل من احتكاك القاعدة أي قاعدة البقارة بالرمال على الشاطئ. البتيل. يشبه البتيل البقارة إلى حد كبير، فالبتيل صنع للنقل البحري وللغوص على اللؤلؤ. وما يختلف البتيل عن البقارة إلا في شكل العمود الموجود في أول السفينة وفي آخرها. ويتميز البتيل عن البقارة في هذا المجال، فمقدمة البتيل تنتهي بمقدمة بيضاوية الشكل تسمى الطبق، والبتيل له صاري واحد أو اثنين حسب حجمه، وله سطح رئيسي كامل كما يتراوح طوله ما بين 50 إلى 60 قدم، وحمولته تصل إلى 200 طن. وفي الإمارات كان البتيل قديما يستخدم للغوص سواء للمغاصات المحلية أو البعيدة مثل سومطرة ودهلك وسيلان. وكان البتيل أكبر حجم من البقارة وأسرع حركة وأشد على تحمل الأمواج، وكان يحمل قرابة 70 إلى 80 بحار. وكان سعر البتيل ما بين 6 إلى 7000 روبية. الجالبوت. يتميز الجالبوت بمقدمته العمودية، وكان آخر الجالبوت له ميزة إنه يكون عريض بشكل ملحوظ، وكان هذا التصميم يدل على التأثر بالتصميم الأوروبي. ومع ذلك فإن بالإمكان إرجاع تسمية الجالبوت وخاصيته معا إلى المركب الساحلي الهندي الذي بقي حتى أواخر القرن 18، واللي كان يسمى جلبوتي، وهو اسم مشتق بدورة من اسم المركب البرتغالي جالبوتا. وكان الجالبوت شائع الاستعمال في الخليج العربي بوصفه مركب لصيد اللؤلؤ، ويبلغ طول الجالبوت نحو 50 قدم، وتتراوح حمولته ما بين 40 إلى 75 طن، وله صاري واحد، ولم يستخدم الجالبوت لنقل البضائع أبدا. لهني يا رفاقة الخير نكون وصلنا إلى نهاية الموروث. كونوا بخير وإلى اللقاء.
1: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة FM.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض

يا قوي يا متين، اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وصية نبوية عظيمة، موجزة العبارة، ظاهرة البلاغة، تحثنا على أدب عظيم وعمل صالح كبير.

أعنيه دليلا على كمال دينه والرجاحة عقله، فقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، يعلمنا كيف نكسب احترام الناس وتقديرهم ومحبتهم. ومعنى أن يترك الإنسان ما لا يعنيه أي ما لا يهمه ولا يليق به قولا وفعلا ونظرا. وإن من أهم ما لا يعني الإنسان هو احترام الآخرين وعدم التدخل في شؤونهم الخاصة، ولا يسألهم عنها ما لم يطلبوا النصيحة. فمن الواجب أن ينأى الإنسان بنفسه عن الخوض في خصوصيات الآخرين، فكل إنسان له حياته الخاصة وشؤونه الشخصية وله علاقاته الاجتماعية. يوجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية، يوجه المسلم أن يشتغل بالشيء الذي يعنيه من أمر الدين أو الدنيا، ويترك عيوب غيره، فكما أن للناس معايب فللمشتغل بغيره مثالب، وكما للناس حرمات فله محارم أيضا. مستمعي الكرام، ترك الإنسان ما لا يعنيه خلق عظيم، يجلب الخير له ويدفع الشر عنه، ويحقق له الرفعة والمنزلة العالية في مجتمعه. كان لقمان الحكيم جالسا والناس مجتمعون حوله يستمعون إليه، فمر به رجل فقال له: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: ألست الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فما بلغ بك ما أرى، أي هذه المنزلة العظيمة؟ قال: صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. مستمعي الكرام، لماذا نهانا الشرع عن التدخل في خصوصيات الآخرين؟ الحقيقة لقد نهانا الشرع عن التدخل في خصوصيات الناس وشؤونهم الخاصة لما يترتب على ذلك من مفاسد اجتماعية ودينية. أما المفاسد الاجتماعية فلا شك أن التطفل والفضولية من أهم أسباب مفسدات الأخوة وقطع المودة بين الناس، فكثير من الخلافات التي بين الناس تأتي من باب التدخل في خصوصياتهم. ولو أن أولئك الناس عملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لما وصلوا إلى هذا المستوى. من مفاسد التدخل في شؤون الآخرين أنه يقسي القلب ويوهن البدن ويعسر الرزق. قال مالك بن دينار رحمه الله: إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم بأنك تكلمت بما لا يعنيك. من مفاسد التدخل في شؤون الآخرين أيضا أنه مضيعة للوقت، فترى اليوم البعض قد انشغلوا بمتابعة أحوال الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كثير منهم لا تعنيهم أحوالهم ولا تدخل في دائرة اهتماماتهم، كالاشتغال بتتبع أخبار الناس الخاصة، ما فعلوا وما أكلوا وما شربوا وما لبسوا وإلى أين سافروا. يضيعون أوقاتهم في متابعتها والتعليق عليها أو إرسالها للغير، فتضيع عليهم ساعات يومهم فيما لا ينفعهم. ولو أنهم عملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لاستغلوا يومهم بل ساعات عمرهم فيما ينفعهم في دينهم أو دنياهم. وكذلك من مفاسد تدخل الإنسان فيما لا يعنيه أنه سيحاسب على ذلك يوم القيامة. فالتدخل فيما لا يهم الإنسان ولا يعنيه ربما يبعده عن الجنة ويقصيه عنها. فعن أنس رضي الله عنه قال: توفي رجل فقام رجل آخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، فقال: أبشر بالجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. لاحظنا أيها الإخوة خطورة من يشغل نفسه فيما لا يعنيه ويتدخل في خصوصيات الآخرين. كذلك يا إخواني الكرام أو أخوات الكريمات، كذلك من شناعة التدخل في شؤون الآخرين بما لا يعني أن هذا الفعل علامة على سخط الله عز وجل على العبد. قال الحسن البصري رحمه الله:
من علامة

0: إعراض الله عز وجل عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. أيها السادة والسيدات، نحن بحاجة إلى أن نوظف في حياتنا هذه الوصية النبوية من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهي وصية عظيمة لو طبقها الناس في حياتهم لصلحت بذلك نفوسهم، وتحسنت عندها كثير من روابطهم، وحصلت لهم البركة في الأعمار والأعمال والأرزاق. اللهم اشغلنا بطاعتك واجعلها يا رب أكبر همنا وغاية همتنا. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

من عروس الجبال المعانقة لسماء الحب، من تمد ثوبها المطرز ببياض الأمواج موجة تلو موجة، لتصافح الشاطئ جزرا ومدا في كل صباح من صباحات فجيرة الأحلام. نعيش تفاصيل جمالها بيسعد صباحك. تعالوا معنا نعيش جمال الصباح عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. بكون وياكم عواطف محمد.

0: الدار محروسة، جيش مدرب ومعدود، يقود الشنبو خالد وجندت ضد عدوانه، محمد لي عليه الراي ان حق اللقاء معقود، كل الجند في امره بميدانه.
1: الحين بنبذل الغالي والنفيس على حماية ارض وتراب الاتحاد، وانا يا شباب اعرف وزارة الدفاع القوات المسلحة في ضرب هالمثل مو محليا بل عربية بل عالمية، اثبتوا للناس واثبتوا للعالم مدى قدرتكم، وانا اتشرف اني اكون واحد منكم اليوم. افتخر اني انا وانتم عيال زايد.

خلفك يا ابو خالد رجالك مغاوير شعب يحبك بين شاكر وذاكر نصرك ثبت ما عاد يحتاج تفسير شوف العيون وملجم الكل ناكر بحكمتك شفنا صمود وتباشير وبحنكتك تكشف مكر كل ماكر.

أصبح جاج الحر فالجو ساكر، ناتي على داعيك حشت وطوابير، نوصي وناتي ما نجيك انتفاخر.

مضروم مناعير اليوم وامس وبعد باكر وباكر، لو شفت نصف الشعب يلبس كنادير فالحرب شعب الدار كل حساكر.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: السابعة بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا بإعادة انتخابه. محمد بن راشد: مجموعة الإمارات هي روح دبي وطموحها. خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج دفعة عام 2026 من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. هزاع وراشد بن حمدان بن زايد يفتتحان معرض بصمة الإمارات نبني معا. أنور قرقاش: الإمارات رسخت مكانتها دولة فاعلة وإيجابية. الإمارات تؤسس لجنة وطنية لتوثيق العدوان والجرائم الدولية. جائزة الشيخ زايد للكتاب تنظم 3 مؤتمرات في أعرق الجامعات الإيطالية. إقليميا ودوليا: البحرين والدنمارك تبحثان اعتداءات إيران. الكويت تؤكد رفض أي تدابير أحادية في مضيق هرمز. جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل. أمريكا تعاقب مسؤولا عراقيا يشرف على غسل النفط الإيراني. في الاقتصاد: سلطان القاسمي يفتتح منتجع خرفكان بتكلفة 700 مليون درهم. مجموعة موانئ أبوظبي تعزز سلاسل الإمداد بمناولة 70 ألف حاوية عبر مرافق الفجيرة. الذهب يرتفع بشكل طفيف ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية. في الرياضة: اتحاد الإمارات لكرة القدم يدعم ترشح إنفانتينو لرئاسة الفيفا بين 2027 و2031. نادي الفجر الفنون القتالي وحماية الطفل يبرمان اتفاقية تعاون لتعزيز السلام الرياضية. 22 بطولة تعزز

0: طموحات النصر لمواصلة الإنجازات في الموسم المقبل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: من عروس الجبال المعانقة لسماء الحب، من تمد ثوبها المطرز ببياض الأمواج موجة تلو موجة، لتصافح الشاطئ جزرا ومدا في كل صباح من صباحات فجيرة الأحلام. نعيش تفاصيل جمالها بيسعد صباحك. تعالوا معنا نعيش جمال الصباح عبر أثير الإمارات لفجيرة من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. بكون وياكم عواطف محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير والنور والسرور، صباح يوم الجمعة وجمعة طيبة. ربي يسعد صباحكم وكل أوقاتكم مستمعينا وين ما يوصل صوتنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة. ومع البداية قبل تحياتي وياكم في سعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. واللهم في صباح يوم الجمعة احفظ الإمارات قيادة وشعبا، وأدم عليها الأمن والأمان والخير والرخاء، ووفق كل من يسهر لراحة هذا الوطن ورفعه.

0: أقوال في يسعد صباحك.
1: الشيء الآخر أريد أقول رسالة يمكن لعدو الإمارات. الإمارات موري، الإمارات جميلة، الإمارات قدوة، لكن أقول لهم لا تغشكم الإمارات. ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل النكب.

أبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: على 92.6 الفجيرة اف ام مستمعين دائما متواصلين ويا يسعد صباحك. نرحب بتواصلكم ويانا دائما على رقم الواتساب 0922-3-1515. واليوم بيسعد صباحك بنتكلم عن إجازة نهاية الأسبوع وإحساس أن الوقت يمضي سريعا خلال الإجازة. يمكن يعني كل حد يتريى إجازة نهاية الأسبوع لأسباب كثيرة، يعني نشعر بالإرهاق طوال أيام الأسبوع، نحس أن الوقت يمر بسرعة خلال الإجازة.

ان الاسبوع طويل. أما الإجازة تكون في أنشطة متنوعة، يكون في أمور تخلينا نشعر أن الوقت مر بسرعة. فخبرونا ليش، يعني هل هذا الإحساس عندك موجود وشو السبب؟ هل لأن نحن نكون سعداء زيادة عن اللزوم بالإجازة، ولا لأن نحاول نسوي كثير أشياء مع بعض خلال إجازة نهاية الأسبوع؟ نرحب بتواصلكم، رسائلكم، تعليقاتكم ويانا مستمعينا على 0922 3151515. خلكم ويانا.

0: حركة السير والمرور من أبو ظبي.
1: من العاصمة أبو ظبي ويانا عبد الرحمن المصعبي من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. صباحك الله بالخير.
2: صباحك الله بالنور والسرور عواطف. صباح جميل لك ولجميع مستمعينا من إذاعة الجيرة. من أنا إن شاء الله عطلة نهاية أسبوع جميلة يا رب مع من يحبون
1: أجمعين يا رب.
2: فيما يخص حركة السير حب أطمنك بين الحركة الانسيابية على طرقات العاصمة أبو ظبي باستثناء بعض الطرقات في مركز المداخل والطرق الرئيسية من جسر المقطع المصفح باتجاه الداخل وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه. ما يخص باقي الطرقات الحركة الانسيابية على جسر مدينة الخليج وجسر الشيخ فهد باتجاه الداخل وعلى شارع مجمع الزهور باتجاه جسر المصفح من سلسلة النخل باتجاه المقطع وعلى شارع الشيخ فهد باتجاهين بالإضافة إلى شارع محاوز باتجاه الداخل وشارع شطرة باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي أيضا انسيابية. هذا كل ما لدينا حتى الآن في ساعة صباح الأولى من طرقات العاصمة أبو ظبي.
1: لك كل الشكر ونتمنى لك إجازة سعيدة عبد الرحمن المصعبي من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، ودائما نتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق.

0: 92.6 والهو شرقي. حركة السير والمرور من دبي.
1: ويانا المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. صباح الخير.
2: صباح النور يا مرحبا.
1: صباحك شورد، طمنيني عنك.
2: الحمد لله بخير، نعم الله يسلمك. راح نقول بعد صباح دهن العود والعود ايضا والبخور، وتحيه صباحي جميع مستمعي اذاعه الفجيره والعاملين فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الساعه فتره صباحيه، ومن خلال متابعتنا لحركه السير والمرور في شوارع مول دبي، نشاهد الحركه لا زالت طبيعيه في شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ خليفه بن زايد من دبي لابو ظبي ومضاف الى دبي. ايضا نشاهد انسيابيه في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الكرم والامس في المساري اللي هي من ديره الى بر دبي، وفي الاتجاه المعاكس بر دبي الى ديره. على دفعي المكتومة القرد والحركة طبيعية من ديرة إلى بر دبي، وفي الاتجاه المعاكس بر دبي لديرة. الزحمة المرورية من الشرق لدبي تبدأ في شارع الاتحاد ومستخدمي نفق النهدة والمتجهين في القيادة العامة لشرطة دبي. والزحام مروري في شارع الشيخ محمد بن زايد يبدأ من الشرق لدبي من الجزء الأول للثالث. وفي الختام نذكر الأخوة الساقين بضرورة الالتزام بسرعة محددة في الطرقات الداخلية والخارجية، مع ترك مسافة كافية بين مركبة وأخرى، وربط حزام الأمان واستخدام سماعة الهاتف أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق. رافقتكم السلامة أينما كنتم، وكل شكر لإذاعة الفجيرة.
1: الشكر دائما لك، يوم سعيد. المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي، ودائما نتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق.

0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في جائزة الكويت للإبداع.
1: تميزت ببرامجها الاجتماعية والثقافية التي تصل إلى مختلف شرائح المجتمع، من دولة الإمارات العربية المتحدة. إذاعة الفجيرة.
0: حصدت الفجيرة اف ام جائزة أفضل محتوى إذاعي من جائزة الكويت للإبداع في نسختها 13 لعام 2025 عن برامج لحظة فارقة، إعداد وتقديم حمود محمد، كاريزما، إعداد وتقديم خديجة علي، ناي، إعداد وتقديم عواطف محمد، نوستالجيا، إعداد وتقديم أنس الشلبي، والإخراج لتامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: دائما يسعد صباحك مستمعينا. واليوم موضوعنا عن إجازة نهاية الأسبوع. ليش يشعر البعض أن إجازة نهاية الأسبوع تخلص بسرعة؟ بنتكلم بهذا الموضوع مواضيع كثيرة وكد في الساعة الثانية بإذن الله. بنكون مع فقرة من رأت الإمارات الفجيرة نادي القراء وغيرها من الفقرات. خلكم دائما ويا 92.6 الفجيرة فهم.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: 8 تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا بإعادة انتخابه. محمد بن راشد: مجموعة الإمارات هي روح دبي وطموحها. خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج دفعة عام 2026 من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. أنور قرقاش: الإمارات رسخت مكانتها دولة فاعلة وإيجابية. الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. الحوار الاستراتيجي الإماراتي الفرنسي يؤكد الالتزام المتبادل تجاه الأولويات المشتركة. الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي تحقق نقلة نوعية في كتب الأطفال واليافعين. إقليميا ودوليا: الكويت تؤكد رفض أي تدابير أحادية في مضيق هرمز. جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل. هرمز في حسابات برلين: تحرك حذر في انتظار نهاية الحرب. أمريكا تعاقب مسؤولا عراقيا يشرف على غسل النفط الإيراني. في الاقتصاد: مجموعة موانئ أبوظبي تعزز سلاسل الإمداد بمناولة 70,000 حاوية عبر مرافق الفجيرة. صندوق خليفة لتطوير المشاريع يطلق مسرعة التصنيع الخفيف لتعزيز الابتكار الصناعي في أبوظبي. تفاهم بين أمريكا الشارقة ومكتب الذكاء الاصطناعي لإطلاق مبادرة المواهب الرقمية. وفي الرياضة: اتحاد الإمارات لكرة القدم يدعم ترشح إنفانتينو لرئاسة الفيفا بين عامي 2027-2031. دبي تستضيف الجولة العالمية لبطولة تي 100 للترايثلون نوفمبر المقبل.

0: تعاون بين البارالمبي الآسيوي والجامعة الأوروبية بدبي لتطوير علوم الرياضة. ونادي الفجيرة للفنون القتالية وحماية الطفل يبرمان اتفاقية تعاون لتعزيز السلامة الرياضية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. دخلت الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً. الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

0: 92.6. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: أنت شيء ثمين. نعم، أنت شيء ثمين. أنت ثمين لأن الله خلقك وأوجدك، هو الذي أنشأك. ألا ترى نفسك شيئا ثمينا؟ عروقك ودمك، قلبك وعقلك، عيناك، أنفاسك المتتالية، ودقات قلبك، كل ذلك من الله العظيم. ألا تحب هذا الجسد الثمين؟ ألا تعتقد أن الله اختار لك قدرا جميلا وخلقا حسنا وخلقا رائعا؟ هذه بداية كتاب سأخبرك شيئا يجعلك سعيدا من تأليف الكاتبة سارة عبد الرحمن. الكتاب هو محاولة لتقديم أفكار وتوجيهات تساعد القارئ على تحسين حالته النفسية وتحقيق السعادة الداخلية. الكاتبة تقدم نصائح عملية وإلهامات تساعد على فهم كيفية التحكم بالمشاعر والأفكار السلبية، التحول من حالة الوعي الإيجابي اللي يدعم الشعور بالراحة والسعادة النفسية من خلال أسلوب سهل وبسيط. يركز هذا الكتاب على نقاط مهمة في الحياة اليومية وكيف ممكن نغيرها لتحسين الصحة النفسية. من أهم النقاط اللي ناقشها الكتاب، السعادة تكمن في التفاصيل اليومية. السعادة ليست شيء بعيد المنال أو محصور بإنجازات كبيرة، هي موجودة باللحظات البسيطة اللي نعيشها كل يوم، فلازم دائماً نقدر الأشياء الصغيرة والتفاصيل اللي نمر فيها. أيضاً من النقاط اللي ناقشها الكتاب، إعادة تقييم نظرتنا للحياة، كيف نتعامل مع الصعوبات والتحديات، التأمل والتقدير الذاتي، وحتى أهمية العلاقات الاجتماعية. يتناول الكتاب أهمية بناء علاقات صحية محفزة، وكيف أن التواصل الجيد مع الأشخاص المحيطين فينا ممكن يرفع من مستوى السعادة. وأيضاً يحفز هذا الكتاب أن نحن لازم نستمع لداخلنا ويكون عندنا توازن داخلي. سأخبرك شيئاً يجعلك سعيداً هو دعوة للقارئ للبحث عن السعادة في حياته اليومية عبر تقنيات علمية وفلسفية وأسلوب حياة متوازن، يساعدنا على تحقيق سلام داخلي وزيادة الرضا عن النفس. الكتاب مليء بالإلهام والنصائح اللي تشجع الشخص على التفكير بشكل إيجابي وتحقيق سعادة مستدامة. اليوم بنادي القراء اخترنا لكم كتاب سأخبرك شيئاً يجعلك سعيداً.
0: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: من رئة الإمارات لفجيرة في يسعد صباحك.
1: كرم سعادة محمد السعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري والأمين العام لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي خريجي الدفعة الأولى للدبلوم التنفيذي لمقيم منظومة الفجيرة للتميز الحكومي. نفذ البرنامج ضمن شراكة استراتيجية مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي وبالتعاون مع جامعة الفجيرة في إطار توجه البرنامج نحو بناء منظومة وطنية متخصصة في التقييم المؤسسي وتعزيز كفاءة الكوادر الحكومية في تطبيق وتقييم منظومات التميز، بما يؤكد

0: من رئة الإمارات لفجيرة في يسعد صباحك.
1: شهد مقر نادي لفجيرة للفنون القتالية توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع جمعية الإمارات لحماية الطفل في خطوة استراتيجية تعكس حرص الجانبين على تعزيز حماية الأطفال وتوفير بيئة رياضية آمنة ومستدامة للرياضيين الناشئين. تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار مؤسسي متكامل لحماية حقوق الأطفال المنتسبين للنادي وضمان سلامتهم النفسية والجسدية داخل الملاعب والصالات الرياضية بما يتوافق مع أفضل الممارسات التربوية والحقوقية. ووقع الاتفاقية من جانب جمعية الإمارات لحماية الطفل المستشار فيصل محمد الشمري رئيس مجلس الإدارة، وقعها عن نادي لفجيرة للفنون القتالية نادر أبو شاويش مدير النادي. ضمنت الاتفاقية عدد من المحاور الأساسية اللي تستهدف تعزيز ثقافة حماية الطفل داخل البيئة الرياضية، من بينها إعداد وتنفيذ محاضرات توعوية دورية حول حقوق الطفل وسلامة الطفل، وتنظيم أيضا ورش عمل تدريبية للمدربين والإداريين والكوادر الفنية بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال وفق أعلى المعايير التربوية.

0: جونا اليوم في يسعد صباحك.
1: جونا اليوم دائما من المركز الوطني للأرصاد, ويانا اليوم المتنبأ الجوي مهل هاشمي. صبحت الله بالخير.
2: صبحت الله بالنور والسرور.
1: صباحك ورد, تفضلي.
2: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم صحب وجه عام مع انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة خاصة على المناطق الساحلية, ورطب ليلة وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية. الرياح خفيفة لمعتدلة السرعة ونشطة أحيانا خاصة على البحر. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 18.8 درجة مئوية وكانت على ركنة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 36 إلى 41 درجة مئوية, وعلى المناطق الداخلية تتراوح ما بين 39 إلى 44 درجة مئوية. والبحر خفيف المتوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا يتمنى لكم مركز الوطن للأرصاد يوم سعيد بإذن الله.
1: يوم سعيد وموفق, ولك كل الشكر دائما المتنبأ الجوي مهل هاشمي من المركز الوطني للأرصاد.
0: الطقس في الفجيرة.
1: بالنسبة لدرجات الحرارة في هذه الأثناء ببعض مناطق إمارة الفجيرة, في دبل الفجيرة 38.8 ضبنة 29.3, مينا الفجيرة 34.8, مطار الفجيرة 39, الطويين 36.4, وفي مسافي 35.4, وفي الفرفار 30.7. مستمعين, نحن دائما متواصلين ويا يسعد صباحك, وأكيد نرحب بتواصلكم, رسائلكم, تعليقاتكم على 09 22 3 1 5 1 5, وخلكم ويانا.

نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف.

0: على الفجيرة اف ام.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة
1: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
1: وتزيدنا حنيناً.
2: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساءً على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: اليوم مستمعينا بيسعد صباحك نتكلم عن إجازة نهاية الأسبوع. ليش كثير من الأشخاص يشعر أن إجازة نهاية الأسبوع تمر بسرعة عكس أيام الأسبوع؟ بحسب الخبراء وبعض الدراسات النفسية تشير أن الروتين يسجل تفاصيل أكثر، لكن اللحظات الممتعة تمر بسلاسة، تمر أسرع. وأيضا من الأسباب اللي تخلينا نشعر أن إجازة نهاية الأسبوع تمر بسرعة كثرة الخطط والالتزامات في الإجازة، يمكن حتى السهر، تغيير نظام النوم، قضاء وقت طويل على التليفون أو السوشيال ميديا، حتى تفكيرنا المستمر أن الإجازة بتخلص بسرعة بعد خلينا نشعر أنها بتخلص بسرعة. نحن نرحب بتواصلكم مستمعينا، رسائلكم، تعليقاتكم على 0922-3-1-5-1-5. بإمكانكم دائما التواصل ويانا، وفي تمام الساعة 8 بنكون ويا موجز للأخبار المحلية والعالمية مع الزميلة خديجة علي. بعد الموجز بنستكمل فقراتنا بيسعد صباحك، بنكون مع عناوين الصحف وغيرها من الفقرات. خلكم ويانا.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: التاسعة تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج دفعة عام 2026 من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. مدير الديوان الأميري يكرم خريجي الدفعة الأولى من الدبلوم التنفيذي لمقيم منظومة الفجر للتميز الحكومي. الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. المجلس الوطني الاتحادي يؤكد أهمية العمل البرلماني المشترك في دعم جهود حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة. الحوار الاستراتيجي الإماراتي الفرنسي يؤكد الالتزام المتبادل تجاه الأولويات المشتركة. جائزة الشيخ زايد للكتاب تنظم 3 مؤتمرات في أعرق الجامعات الإيطالية. إقليميا ودوليا، الكويت تؤكد رفض أي تدابير أحادية في مضيق هرمز. هرمز في حسابات برلين تحول

0: وسط مالي. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كوبا. زيلنسكي يحذر المسؤولين الأجانب من حضور عرض عيد النصر في موسكو. والاقتصاد، سلطان القاسمي يفتتح منتجع خرفكان بتكلفة 700 مليون درهم. ولي عهد أم القوين يزور معرض إصناع في الإمارات ويؤكد أهمية تطوير المهارات الصناعية. مجموعة موانئ أبوظبي تعزز سلاسل الإمداد بمناورة 70 ألف حاوية عبر مرافق الفجيرة. صندوق خليفة لتطوير المشاريع يطلق مسرعة التصنيع الخفيف لتعزيز الابتكار الصناعي في أبوظبي. الذهب يرتفع بشكل طفيف ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية. في الرياضة، اتحاد الإمارات لكرة القدم يدعم ترشح إنفانتينو لرئاسة الفيفا بين عام 2027-2031. 22 بطولة تعزز طموحات النصر لمواصلة الإنجازات في الموسم المقبل. 50 منافسة في افتتاح كأس الإمارات لألعاب القوى. تعاون بين البارالمبية الآسيوية والجامعة الأوروبية بدبي لتطوير علوم الرياضة. نادي الفجيرة للفنون القتالية وحماية الطفل يبرمان اتفاقية تعاون لتعزيز السلام الرياضية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود، يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه، محمد لي عليه الراي ان حق اللقاء معقود، كل الجند في امره بميدانه.
3: الحين بنبذل الغالي والنفيس على حماية ارض وتراب الاتحاد، وانا يا شباب اعرف وزارة الدفاع القوات المسلحة يضرب بها المثل، مو محليا ولا عربيا بل عالميا. اثبتوا للناس واثبتوا للعالم مدى قدرتكم، وانا اتشرف اني اكون واحد منكم اليوم. افتخر اني انا وانت وعيال قايد.

0: عناوين الصفحة الأولى في يسعد صباحك.
1: عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد. رئيس الدولة أبو راشد عضيدي وتاج راسي ومحمد بن راشد أخي ورفيق مسيرتي وقائدي. رئيس الدولة ورئيس قبرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة. ورئيس الدولة النماء والتطور لقطر وشعبها الشقيق بحث مع محمد الثاني تعزيز التعاون. ورئيس الدولة والرئيس المصري بحثا العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية ويتفقدان مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الإمارات. والاطلاع على الجاهزية والاستعداد لمختلف التحديات. وبقرار أصدره منصور بن زايد تأسيس لجنة وطنية لتوثيق أعمال العدوان الإيراني. وخالد بن محمد بن زايد توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان. والإمارات تدعو مجلس الأمن الدولي إلى التحرك بحزم أزاء انتهاكات إيران. هذه كانت أبرز عناوين الصفحة الأولى.

0: الملحق الاقتصادي في يسعد صباحك.
1: الملحق الاقتصادي لجريدة الاتحاد: مبادلة تستحوذ على حصة أقلية في باور فاكتورز لحلول الطاقة المتجددة، توسع نطاق حضورها العالمي بالقطاع. ومصرف أبوظبي الإسلامي ينضم إلى منصة تبادل. ومن العناوين أيضا: الاقتصاد والسياحة تعزز الوعي بالامتثال التشريعي ومكافحة الجرائم المالية. والاتحادية للضرائب تحصل على اعتمادين

0: الدوليين لنظامي إدارة مركز الاتصال وشكاوى العملاء. والتكامل الاقتصادي تستعرض جهودها لتعزيز مرونة الأعمال ودعم نمو الشركات الصغيرة.
1: الملحق الرياضي في يسعد صباحك.
0: أما في الملحق الرياضي، الاتحاد المصارعة ينظم النسخة الثالثة من كأس الإمارات بمشاركة 14 نادي وأكاديمية وأكثر من 160 لاعب و50 منافسة في افتتاح كأس الإمارات لألعاب

0: هنا الإمارات في يسعد صباحك.
1: الإمارات تؤسس لجنة وطنية لتوثيق العدوان والجرائم الدولية. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد المهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة القرار رقم 4 لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها في خطوة تعكس نهج الدولة المؤسسي في توثيق الانتهاكات وفق أعلى المعايير القانونية والفنية. نص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة النائب العام للدولة وتعنى بتوثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها والتي طالت إقليم الدولة ومواطنيها وزائريها والمقيمين على أرضها، بما يضمن بناء سجل وطني متكامل يستند إلى الأدلة الموثوقة.

0: حدث مميز في يسعد صباحك.
1: حدث مميز يحتفي متحف زايد الوطني باليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة ضمن برنامج الوحدة عبر مسيرة الوحدة عبر الزمن الذي يستمر إلى 15 مايو الجاري، ويتضمن عروض موسيقية لفرقة القوات المسلحة ومجموعة من المعروضات اللي تستكشف قيم المسؤولية المشتركة والخدمة والحماية إلى جانب ورش تفاعلية. في حدث مميز متحف زايد الوطني يحتفي بمسيرة الوحدة.
2: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنيبلكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.
3: كل المطلوب منك،
4: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
5: بتصبحني بعلق وبتمثلي بعلق.
6: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني
7: باختياراتي مدمرة حياتي،
6: وكل جديد بالفن والعالم،
8: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور،
6: وشي من كل شي.
9: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
6: ايه معنا رح بتغير مود،
10: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
6: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: وصلنا مستمعينا لنهاية برنامجنا اليوم بيسعد صباحك، وكنا نتكلم عن إجازة نهاية الأسبوع وكيف تمر بسرعة وهل هو إحساس أو حقيقة. بحسب الدراسات أن يمكن كثرة الالتزامات ويعني الخطط وهذه الأمور هي اللي تخلينا نشعر أن الإجازة تنتهي بسرعة، خاصة أنها ما تكون روتينية تختلف عن باقي أيام الأسبوع. ومع الختام تقبلوا تحياتي وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. وقبل الختام، اللهم احفظ الإمارات قيادة وشعبا وأرضا، وأدم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء يا رب العالمين، واجعل راية الإمارات دائما عالية، واحفظها بعينك التي لا تنام.

سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

0: الفجيرة اف ام.
1: اخر الاخبار على الفجيرة اف ام.
2: العشرة تماما بتوقيت الفجيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. الإمارات تؤسس لجنة وطنية لتوثيق العدوان والجرائم الدولية. الفجيرة الخيرية تطلق حملة الأضاحي لإسعاد 24 ألف مستفيد. وفي الاقتصاد، مجموعة موانئ أبوظبي تعزز سلاسل الإمداد بمناولة 70 ألف حاوية عبر مرافق الفجيرة.
1: الأخبار المحلية
2: إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

جدد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع الدولة في حماية أمنها وسيادتها. كما قام صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة الرئيس المصري بزيارة تفقدية إلى مفرز المقاتلات المصرية المتمركزة في الدولة للإطلاع على جاهزيتها وجهودها في تعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمواجهة مختلف التحديات. أصدر اسمه الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة القرار رقم 4 لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها في خطوة تعكس نهج الدولة المؤسسي في توثيق الانتهاكات وفق أعلى المعايير القانونية والفنية. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي حفل تخريج دفعة عام 2026 من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وتضم الدفعة الخامسة والأكبر منذ تأسيس الجامعة 140 طالبا وطالبة من 23 دولة، من بينهم 11 خريجا من برنامج الدكتوراه و129 خريجا من برامج الماجستير في تخصصات مختلفة من أبرزها علوم الحاسوب والرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية والروبوتات. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن دولة الإمارات عززت مكانتها كدولة فاعلة عالميا بفضل رؤيتها المتوازنة وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص وبناء نموذج تنموي قائم على الإنسان والانفتاح. جاء ذلك خلال لقاء ضمن برنامج 100 موجة بحضور معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، حيث جرى التأكيد على دور الشباب في دعم مسيرة التنمية وحماية المكتسبات الوطنية. شدد السفير محمد أبو شهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أمس على رفض الإمارات فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز بالتزامن وأجمع مندوب الدول العربية لدى الأمم المتحدة على رفض أي سيطرة إيرانية على المضيق، محذرين من أن إغلاقه سيؤثر على قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. تتعامل الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ البالستية والجوالة والطائرات المسيرة. كرم سعادة محمد سعيد طنحاني مدير الديوان الأميري والأمين العام لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي خريجي الدفعة الأولى للدبلوم التنفيذي لمقيم منظومة

0: إبطال توجه البرنامج نحو بناء منظومة وطنية متخصصة في التقييم المؤسسي وتعزيز كفاءة الكوادر الحكومية في تطبيق وتقييم منظومات التميز بما يواكب توجهات دولة الإمارات في الاستثمار في رأس المال البشري الحكومي وتعزيز جاهزية الكفاءة الوطنية لقيادة مستقبل العمل الحكومي. انطلقت الدفعة الثانية من برنامج تمكين قيادات المستقبل بالشراكة بين هيئة تنمية المجتمع وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بهدف إعداد قيادات حكومية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل المؤسسي. حضر الإطلاق معالي حصة بنت عيسى بحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي وسعادة الدكتور علي بن سباع المري رئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إلى جانب عدد من القيادات الحكومية. سعادة الدكتور علي بن سباع المري.
1: كان عندنا إطلاق الدفعة الثانية من برنامج تمكين قيادات المستقبل بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، مستمرين في برامج إعداد القادة، مستمرين في تمكين القيادات الوطنية في دولة الإمارات. تمكين القيادات من أهم المواضيع الحكومية في تمكين الكوادر البشرية. بتمكين القيادات نقدر نمكن المؤسسات ونطور المؤسسات بشكل كبير. نتمنى إن شاء الله أن هذا البرنامج حقق الأهداف المرجوة، ونتمنى الخريجين إن شاء الله ينضمون إلى كوكبة الخريجين من برامج القيادات اللي تنفذها كلية محمد بن راشد الإدارة الحكومية واللي تدعم من خلالها العمل الحكومي في دولة الإمارات. طبعا البرنامج استخدم أدوات تدريبية مختلفة ومتطورة. اليوم برامج إعداد القادة أصبحت يتم تطويرها بشكل مستمر، والأدوات ما عادت أدوات صفية وأدوات المحاضرات بشكل كبير. اليوم نستخدم أدوات مثل الكيس ستاديز، مثل القراءات المتخصصة، مثل بعض الدورات، بعض الأونلاين الدورات اللي متاحة أونلاين، وكثير من الأنشطة في أثناء الدورة التدريبية. الهدف الوصول إلى قيادات تحقق أثر في العمل الحكومي، وأن يكون التدريب مرتبط بواقع العمل الحكومي بشكل كبير، ما يكون تدريب نظري لكن يكون تدريب يأثر على واقع العمل في المؤسسات الحكومية.
0: أعلنت جمعية الفجيرة الخيرية إطلاق حملة الأضاحي تحت شعار عطاؤكم فرحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بهدف تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وإيصال لحوم الأضاحي إلى الأسر المتعففة والمستحقة داخل الدولة وخارجها. أكدت الجمعية أن قيمة الأضحية لهذا العام داخل الدولة تبلغ 700 درهم، بينما حددت قيمة الأضحية خارج الدولة ب 350 درهما، مشيرة إلى أن الحملة من المتوقع أن يستفيد منها نحو 24 ألف مستفيد ضمن برامجها الموسمية الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة وإدخال البهجة إلى قلوبها خلال أيام العيد.
2: الأخبار الدولية.
0: أعرب جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته واستنكاره الشديدين لما تضمنه بيان وزارة الخارجية الإيرانية من ادعاءات باطلة ومرفوضة تجاه دولة الإمارات. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على نائب وزير النفط العراقي علي معارج البهادلي وعدد من قادة ميليشيات موالية لإيران بتهم تتعلق بتهريب النفط الإيراني والتحايل على العقوبات بالتزامن مع تشديد الحصار البحري على طهران. كما أكدت فرنسا رفضها رفع العقوبات عن إيران ما دام مضيق هرمز مقلق. تستضيف واشنطن الأسبوع المقبل جولة ثالثة من المحادثات بين وفدين من إسرائيل ولبنان في إطار جهود أمريكية للتوصل إلى اتفاق سلام دائم بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان. وتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد فيها أنه لا حصانة لأي إرهابي. حذر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أمس المسؤولين في الدول الحليفة لموسكو من حضور العرض الذي تعتزم إقامته في ذكرى النصر على ألمانيا النازية في 9 من مايو، بعدما أعلنت روسيا هدنة أحادية ليومين لهذه المناسبة. أكدت كوريا الشمالية أنها غير ملزمة بأي معاهدة خاصة بعدم انتشار الأسلحة النووية، مشددة على أن وضعها كدولة نووية لن يتغير رغم الضغوطات والعقوبات الدولية الرامية إلى تفكيك برنامجها النووي.
2: الأخبار الاقتصادية.
0: في الملف الاقتصادي، افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة منتجع خرفكان الذي تم تشييده من قبل شركة أساس العقارية الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي بتكلفة 700 مليون درهم ليشكل

0: إضافة نوعية تعزز السياحة والاستثمار في مدينة خورفكان. كشف سيف المزروعي الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبو ظبي عن نجاح المجموعة في مناولة أكثر من 70,000 حاوية نمطية عبر مرافق الفجيرة والتعامل مع ما يزيد على 100 سفينة شحن يوميا خلال الفترة الماضية التي شهدت تطورات إقليمية. سيف المزروعي الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبو ظبي.
1: الحمد لله يعني إن هذا المعرض اليوم له دور كبير إنه يجمع الصناعات الإماراتية في مكان واحد، وأعتقد إنه يعني هذا جزء من من من يعني أيضا من فايدة يعني الحمد لله. ففي صناعات كثيرة، وكان لموانئ أبو ظبي دور كبير في سلاسل الإمداد في الفترة الماضية وفي الفترة الحالية بعد في عدة جوانب. الحمد لله اليوم يعني في مجالات كبيرة حتى تم عندنا نحن مناولة عدد كبير من الحاويات في الفجيرة ما يفوق 70,000 حاوية نمطية، وبالإضافة إلى عدد كبير من الشحنات والشاحنات والتركات والموفمنت اللي نحن نسويه بالقطارات والمعدات الأخرى يعني في عايش المنطقة. فصار عندنا الحمد لله نحن اليوم تعامل مع يعني عدة بواخر بشكل يومي تتجاوز يعني الأعداد البواخر 100 بخرة من اللي ابتدينا نحن في فترة قصيرة في مناولتها الحمد لله. أساس الإبداد أساسا هي مربوطة بعدة جهات وموانئ. اليوم نحن يعني مربوطين بمينا زايد، مينا خليفة، مع الفجيرة، مع الجهات بعد الأخرى اللي موجودة عندنا نحن وتمد أساس الإبداد. وأساس الإبداد مش فقط الإمارات، هي تتجاوز دولة الإمارات إلى دول الخليج في الجوار الحمد لله، يعني في قطر، البحرين، الكويت، وكل من هذه الدول اللي أساساً نكون إحنا جزء محوري من عملية الإمداد فيها ولها إن شاء الله.
2: الأخبار الرياضية.
0: أكد اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك النهيان دعمه لترشح جياني إنفانتينو لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للدورة 2027-2031، مشيدا بما تحقق من تطور في كرة القدم خلال فترة رئاسته، ومؤكدا استمرار التعاون الوثيق بين الاتحادين في تنظيم البطولات وتطوير اللوائح والبرامج الفنية. أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمس عن قائمة النزالات الرسمية لفعالية PFL مينا 9 التي تقام تحت شعار فخر العرب بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي يوم 24 من مايو الجاري على صالة كوكا كولا أرينا. وأكدت الرابطة

0: قاتلين من مختلف الدول العربية ضمن واحدة من أبرز بطولات الفنون القتالية المختلطة في المنطقة.
1: أخبار الطقس.
0: حالة الطقس في الفجرة اليوم الجمعة صحو بوجه عام مع انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا الرياح جنوبية غربية شمالية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومتر في الساعة. حالة البحر خفيف الموج عند درجات الحرارة فقد بلغت في الفجرة 42 درجة مئوية ونسبة رطوبة 13%. في دبا بلغت 42 درجة مئوية ونسبة رطوبة 25%. في طويين بلغت درجة الحرارة 37 درجة مئوية ونسبة رطوبة 20%. أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة فيها 37 درجة مئوية ونسبة رطوبة 19%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 37 درجة مئوية ونسبة رطوبة 18%. المزيد عن حالة الطقس في الدولة بشكل عام مع المتنبئ الجوي من المركز الوطني للأرصاد مها الهاشمي.
2: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم صحب وجه عام مع انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة خاصة على المناطق الساحلية ورطب ليلة وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية. الرياح خفيفة لمعتدل السرعة ونشطة أحيانا خاصة على البحر. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 18.8 درجة مئوية وكانت على ركنة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 36 إلى 41 درجة مئوية، وعلى المناطق الداخلية تتراوح ما بين 39 إلى 44 درجة مئوية. والبحر خفيف المتوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا يتمنى لكم مركز الوطن للأرصاد يوم سعيد بإذن الله.
0: نحن كذلك مستمعينا نتمنى لكم يوما سعيدا. إلى هنا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، قدمتها لكم أنا خديجة علي، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادل؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
3: بالله العظيم
4: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
5: تارجت ستروي
6: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
7: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
8: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
9: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: 92.6.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عذال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
0: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
2: سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل.

0: معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، في الدرور السابقة منذ حوالي شهر دخل علينا الصيف الذي امتاز بالحرارة وبعض الأمطار الصيفية، وفي هذا الدر، در السبعين الذي يبدأ في السابع من مايو
1: وتنتهي في السادس عشر من نفس الشهر،
0: وحقيقة يسمى هذا الدر در التباشير، الذي فيه يستبشر المزارعين بأول ثمار النخيل، خاصة نخل المغال والصلاني والخاطري. وتستمر الحرارة في الارتفاع خاصة في المناطق الجبلية مع هبوب الرياح الغربية الجافة، كما تظهر حقيقة في هذا الدر بعض الغيوم مصحوبة برق ورعد، وتؤدي إلى هطول أمطار فجائية على بعض المناطق. وفي هذا الدر تغيب الثرية ومدتها 40 يوما، وتبدأ مياه الآبار بالجفاف، كما تحتاج الأشجار في هذا الدر لكميات كبيرة من المياه نتيجة جفاف التربة. وفي هذا الدر يبدأ المزارعون بجني ثمار اليح والبطيخ الأحمر وكذلك البطيخ الأصفر، وهما من أفضل حقيقة أنواع الثمار الصيفية التي تشتهر بها المنطقة. كنا معكم في در السبعين، إلى أن نلتقيكم في الدر الستين خلال الفترة القادمة، نستودعكم الله ومع السلامة. Thank you.

تقويم الدروع، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: البطيخ من الفواكه الصيفية المنعشة

0: متعددة تساعد على مقاومة علامات التقدم في السن، ويساعد في علاج التهابات الجلد، ويعمل على مقاومة علامات التقدم والحفاظ على بشرة صحية. يساعد البطيخ في علاج أمراض القلب والضغط، ويفيد البطيخ الأحمر المصابين بأمراض القلب وأمراض ضغط الدم لأن ما يحتوي على الكوليسترول. يمد البطيخ الجسم بكمية كبيرة من البوتاسيوم والمنغنيز لأنها عناصر تساعد على خفض الدم المرتفع ومنع تصلب الشرايين. يساعد البطيخ الأحمر على ترطيب جلد الجسم بشكل عام وحمايته من الجفاف، ويساهم في تقوية وتحسين صحة الشعر، وتساعد المركبات الكيميائية النباتية الموجودة في البطيخ على الوقاية من خطر الإصابة بالسرطان. يحتوي البطيخ على فيتامين ألف، ويلعب فيتامين ألف دور هام في تحسين الوظائف الحيوية للقلب والكلى والرئتين، ويدعم صحة العين ويحسن البصر. يساعد البطيخ في تنظيم ضغط الدم وتحفيز تدفقه، ويخفف الضغط على نظام القلب في ضخ الدم إلى الشرايين والأوعية الدموية. يحتوي البطيخ على الكثير من مضادات الأكسدة بالإضافة إلى مادة الليكوبين، وهي مركب غذائي مرتبط بشكل كبير بمنع الإصابة بالسرطان. تساعد الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه على الأداء السليم للأنسولين في الجسم. يحتوي البطيخ على البوتاسيوم واللي يقلل من خطر الإصابة بالأزمة القلبية. ولأن البطيخ لا يحتوي على أي دهون أو كوليسترول، فهو خيار مثالي لوجبة خفيفة مشبعة أثناء القيام بنظام غذائي لإنقاص الوزن. دمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: فجيرة FM.
1: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة، صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
2: سيرة حاكم،
1: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. من كتاب
2: سيرة حاكم،
1: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
2: سيرة حاكم
3: على الفجيرة FM.
4: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
5: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة،
4: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
5: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
4: دراسات و

0: تهم العائلة.
1: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.
0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: الموروث على الفجيرة اف ام.
1: من غدر الايام والدهار مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا بحار.
2: مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث، ووصلنا الى انواع السفن. السفن في الخليج العربي كان لها مجموعة من الأسماء المختلفة، ونبدأ بالبقارة، ويرجع أصل البقارة إلى البدن العماني، ولهذا اشتهرت سلطنة عمان بصنع البقارة والبتيل منذ القدم. فالبقارة لها قاعدة قصيرة نسبيا مثبت بها قاعدة أخرى إلى الخلف، وتميل عنها بزاوية نحو 10 للأعلى مثل بعض أنواع البدن. ولعل السبب في جعل قاعدة أي البيص تتكون من جزئين هو أن ارتفاع آخر البقارة أو البدن عن الأرض يسهل في جرها على الشاطئ، نظرا لأن ارتفاع آخر السفينة يقلل من احتكاك القاعدة أي قاعدة البقارة بالرمال على الشاطئ. البتيل، يشبه البتيل البقارة إلى حد كبير، فالبتيل صنع للنقل البحري وللغوص على اللؤلؤ. وما يختلف البتيل عن البقارة إلا في شكل العمود الموجود في أول السفينة وفي آخرها، ويتميز البتيل عن البقارة في هذا المجال، فمقدمة البتيل تنتهي بمقدمة بيضاوية الشكل تسمى الطبق، والبتيل له صاري واحد أو اثنين حسب حجمه، وله سطح رئيسي كامل، كما يتراوح طوله ما بين 50 إلى 60 قدم، وحمولته تصل إلى 200 طن. وفي الإمارات كان البتيل قديما يستخدم للغوص، سواء للمغاصات المحلية أو البعيدة مثل سومطرة ودهلك وسيلان. وكان البتيل أكبر حجم من البقارة، وأسرع حركة وأشد على تحمل الأمواج، وكان يحمل قرابة 70 إلى 80 بحار، وكان سعر البتيل ما بين 6 إلى 7000 روبية. الجالبوت، يتميز الجالبوت بمقدمته العمودية، وكان آخر الجالبوت له ميزة إنه يكون عريض بشكل ملحوظ، وكان هذا التصميم يدل على التأثر بالتصميم الأوروبي. ومع ذلك فإن بالإمكان إرجاع تسمية الجالبوت وخاصيته معا إلى المركب الساحلي الهندي الذي بقي حتى أواخر القرن 18، واللي كان يسمى جلبوتي، وهو اسم مشتق بدورة من اسم المركب البرتغالي جالبوتا. وكان الجالبوت شائع الاستعمال في الخليج العربي بوصفة مركب لصيد اللؤلؤ، ويبلغ طول الجالبوت نحو 50 قدم، وتتراوح حمولته ما بين 40 إلى 75 طن، وله صاري واحد، ولم يستخدم الجالبوت لنقل البضائع أبدا. لهني يا رفاقة الخير نكون وصلنا إلى نهاية الموروث، كونوا بخير وإلى اللقاء.
0: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام. موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: 11 تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان العلاقة الأخوية والتطورات الإقليمية. خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج دفعة عام 2026 من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. مدير الديوان الأميري يكرم خريجي الدفعة الأولى من الدبلوم التنفيذي لمقيم منظومة الفجيرة للتميز الحكومي. أنور قرقاش: الإمارات رسخت مكانتها دولة في

0: فاعلة وإيجابية. الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. المجلس الوطني الاتحادي يؤكد أهمية العمل البرلماني المشترك في دعم جهود حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة. جائزة الشيخ زايد للكتاب تنظم 3 مؤتمرات في أعرق الجامعات الإيطالية. إقليميا ودوليا، البحرين والدنمارك تبحثان اعتداءات إيران. هرمز في حسابات برلين تحرك حذر في انتظار نهاية الحرب. أمريكا تعاقب مسؤولا عراقيا يشرف على غسل النفط الإيراني. مقتل 50 شخصا بينهم مدنيون في هجمات وسط مالي. زيلينسكي يحذر المسؤولين الأجانب من حضور عرض عيد النصر في موسكو. في الاقتصاد، سلطان القاسمي يفتتح منتجع خرفكان بتكلفة 700 مليون درهم. ولي عهد أم القوين يزور معرض أصنع في الإمارات ويؤكد أهمية تطوير المهارات الصناعية. مجموعة موانئ أبوظبي تعزز سلاسل إمداد بمناولة 70,000 حاوية عبر مرافق الفجيرة. موانئ دبي العالمية تستعرض مع وفد عماني مستجدات التقدم المحرز في مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة. الذهب يرتفع بشكل طفيف ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية. تفاهم بين أمريكية الشارقة ومكتب الذكاء الاصطناعي لإطلاق مبادرة المواهب الرقمية. وفي الرياضة، دبي تستضيف الجولة العالمية لبطولة تي 100 للترايثلون نوفمبر المقبل. نانو 20 بطولة تعزز طموحات النصر لمواصلة الإنجازات في الموسم المقبل. نادي الفجر للفنون القتالية وحماية الطفل يبرمان اتفاقية تعاون لتعزيز السلام الرياضية. 50 منافسة في افتتاح كأس الإمارات لألعاب القوى. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تاكد استروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم

0: بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
1: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
3: كل المطلوب منك
4: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
5: بتصبحني بعلى وبتنسيني بعلى.
6: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
7: باختياراتي مدمرة حياتي،
6: وكل جديد بالفن والعالم،
8: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور،
6: وشي من كل شي.
9: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
6: ايه معنا رح بتغير مود،
10: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
6: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.
11: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
12: فجيرة FM.
0: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي، وكيف الرياضة وياك؟
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.
13: نجح الأطباء في مايو كلينيك في استخدام تقنية جديدة قليلة التدخل لإزالة الالتهابات الصعبة من القلب لدى المرضى الذين لا يمكنهم الخضوع للجراحة. وفي دراسة مايو كلينيك تم شفاء أكثر من 90% من المرضى من الالتهابات باستخدام هذا النهج، وشهدوا معدلات

0: لإزالة معظم عدوى القلب، مما يساعد المضادات الحيوية على العمل بشكل أكثر فعالية لإنهاء إزالتها. وتعتبر هذه التقنية الجديدة فعالة بشكل خاص للمرضى الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، مثل أولئك الذين خضعوا لعمليات زراعة، حيث أنهم أكثر عرضة لمثل هذه العدوى. كما أظهرت النتائج أن حوالي نصف المشاركين في الدراسة كانوا من مدمني المخدرات عن طريق الوريد، مما يزيد من مخاطر الإصابة. وتم تطوير نظام القسطرة في الأصل لإزالة جلطات الدم من الرئتين، ولكن استخدامه لعلاج التهاب الشغاف الإثنيني يظهر كخيار آمن وفعال، مما يمهد الطريق لإجراء المزيد من الدراسات في المستقبل لتأكيد هذه النتائج.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على دفتير FM.

0: الفجيرة اف ام. موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: الثانية عشرة تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعين في هذا الموجز. رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج دفعة عام 2026 من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. مدير الديوان الأميري يكرم خريجي الدفعة الأولى من الدبلوم التنفيذي لمقيم منظومة الفجيرة للتميز الحكومي. الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. الحوار الاستراتيجي الإماراتي الفرنسي يؤكد الالتزام المتبادل تجاه الأولويات المشتركة. الإمارات تؤسس لجنة وطنية لتوثيق العدوان والجرائم الدولية. الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي تحقق نقلة نوعية في كتب الأطفال واليافعين. إقليميا ودوليا الكويت تؤكد رفض أي تدابير أحادية في مضيق هرمز. جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كوبا. زيلينسكي يحذر المسؤولين الأجانب من حضور عرض عيد النصر في موسكو. مقتل 50 شخصا بينهم مدنيون في هجمات وسط مالي. في الاقتصاد،

0: مجموعة موانئ أبو ظبي تعزز سلاسل الإمداد بمناولة 70,000 حاوية عبر مرافق الفجيرة. موانئ دبي العالمية تستعرض مع وفد عماني مستجدات التقدم المحرز في مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة. صندوق خليفة لتطوير المشاريع يطلق مسرعة التصنيع الخفيف لتعزيز الابتكار الصناعي في أبو ظبي. الذهب يرتفع بشكل طفيف ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية. في الرياضة، اتحاد الإمارات لكرة القدم يدعم ترشح إنفانتينو لرئاسة الفيفا بين عام 2027 و2031. 22 بطولة تعزز طموحات النصر لمواصلة الإنجازات في الموسم المقبل. 50 منافسة في افتتاح كأس الإمارات لألعاب القوى. تعاون بين البارالمبية الأسيوية والجامعة الأوروبية بدبي لتطوير علوم الرياضة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تار بالدستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: احتشد 2500 رجل وامرأة في قاعة الرقص الكبيرة بفندق بنسلفانيا في نيويورك في الساعة 7:30 في إحدى ليالي الشتاء الباردة، ورغم امتلاء كل المقاعد إلا أن الجمهور أخذ بالتدفق حتى الساعة 8 مساء، حتى اكتظ المكان بالواقفين أيضا. وقف مئات الناس لمدة 1:30 في تلك الليلة ليشاهدوا، ولكن ماذا يشاهدوا؟ هل هو عرض أزياء؟ هل هو سباق للدراجات مدته 6 أيام؟ أم إن الممثل كلارك سيظهر بوسامته لهم شخصيا؟ كلا، لا هذا ولا ذاك. إن إعلانا بالجريدة ملأ صفحة بأكملها ظهر تحت عنوان ضاعف دخلك، تعلم الكلام المؤثر، استعد للزعامة. نعم، ظهر الإعلان هذا في صفحة كاملة في أكثر الصحف المسائية شهرة في المدينة،

0: لا تصدق إذا قلت لك أن الذين استجابوا لهذا الإعلان هم الطبقة العالية اقتصادياً من تنفيذيين وموظفين وحرفيين، من الذين تتراوح دخولهم بين 2000 دولار و50,000 دولار سنوياً. هذه بداية كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكسب الأصدقاء من تأليف ديل كارنيجي. هذا الكتاب هو أحد أكثر الكتب شهرة وتأثيرا في مجال التنمية الذاتية والتواصل البشري. ألف الكاتب الأمريكي ديل كارنيجي، هو نشر لأول مرة بعام 1936، لكن لين اليوم يعد مرجع رئيسي للكثير من الناس. يسعى هذا الكتاب لتعليم القارئ كيفية بناء علاقات إنسانية قوية، كيف يؤثر إيجابيا على الآخرين، وكيف يكتسب مهارات التواصل الفعال. من أهم النقاط في هذا الكتاب يتكلم عن أساسيات التعامل مع الآخرين، طرق لجذب الناس لك، كيف تجعل الناس يتفقون معك، وقيادة الآخرين دون إثارة استياء. وليش يعتبر هذا الكتاب مميز؟ لأنه يعتمد على قصص وتجارب عملية، يقدم استراتيجيات واضحة وسهلة التطبيق، أيضاً يساعدك بتحسين علاقاتك الاجتماعية وأيضاً علاقاتك المهنية. هذا كتاب لأي شخص يبي يحسن تواصله مع الآخرين، للقادة، لأصحاب الأعمال اللي يبون يبنون فرق عمل فعالة، لأي شخص يبي يفهم العلاقات الإنسانية بشكل أفضل. كاتب هذا الكتاب ديل كارنيجي هو كاتب أمريكي شهير، مؤسس واحدة من أبرز مدارس التنمية الذاتية وتطوير الذات في العالم. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكسب الأصدقاء.
1: نادي القراء مع عواطف محمد. الفجيرة FM 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الوعد.

0: اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع.
1: الحمد لله الذي جعل بر الأمهات من أفضل الطاعات، ثم جعل عقوقهن من أكبر السيئات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه من بعده. أوصيكم يا عباد الله ونفسي بتقوى الله، قال جل في علاه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أيها المؤمنون، حديثنا اليوم عن أمهاتنا الغاليات الحانيات مستجابات الدعوات ومنبع البركات. لهن في شرعنا مقام عظيم، ولهن في قلوبنا قدر كريم. لقد كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلما أتى عليه وفد من وفود اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ يكرر ذلك على الوفود ويتحرى السؤال عنه، فما زال رضي الله عنه على ذلك الحال حتى لقيه فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره.

فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. قال فاستغفر له. فتأملوا، تأملوا يا معشر أهل الإيمان كيف حرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الصحابي الجليل أحد المبشرين بالجنة، على استغفار أويس بن عامر له جزاءً لبره بوالدته. فأي منزلة، أي منزلة تبوأتها الأم عند الله، وأي مكانة عظمى لها عنده جل في علاه، حتى إن ربكم الجليل سبحانه أوصى أنبياءه عليهم السلام ببر الوالدة. قال نبي الله عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرًّا بوالدتي، أي مؤدياً حقها، محسناً إليها، موقِّراً لها، رؤوفاً بها، عطوفاً عليها. نعم يا عباد الله، إنها الأم التي دعانا ربنا إلى تذكر فضلها وجهودها، فقال جل في علاه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنًا على وهن. أما فرحت أمك حين علمت بحملها، ونبت جسمك من جسمها، وتحملت ثقلك مع ضعفها، وكلما ازداد وزنك ازدادت مشقتها، وفي ولادتك تحملت من الآلام ما تعجز عن وصفه الأقلام. قال الله جل وعلا: حملته أمه كرهًا ووضعته كرها، فلما نظرت عينها إليك بعد آلام وضعها نسيت آلامها وعلقت بك آمالها، ثم خدمتك فما قصرت ولا فترت، جعلت حجرها لك فراشًا وصدرها لك وعاءً لا تنام حتى تنام، تحمل همك وتشعر بألمك وتفرح لفرحك وتسعد بابتسامتك. كم حرمت لأجلك نفسها وآثرت رضاك على حاجاتها. فيا عبد الله، إنك لو بذلت مالك أجمع في إسعادها لما وفيت حقها ولا زفرة من زفراتها. فكيف يبخل رجل على أمه بدريهمات ويكسر قلبه، وهي التي لم تبخل عليه بمالها وأحاطته بحنانها؟ أم كيف يعقها بنظرة قاسية أو بكلمة جارحة، أو يرفع عليها صوته، أو يغلظ لها قوله؟ أما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم

أيها البار بأمك، وازن بين حقوق أمك وزوجك وأولادك وعملك، فليس من العدل أن تنشغل عن أمك بغيرها. أما علمت أنها

صوتك ولا تسمعه، فإذا انطوى يوم انتظارها خاب فيك أملها وانكسر خاطرها، فأين قلبك وأين برك؟ كيف تنشغل عنها وقد قدمها نبينا صلى الله عليه وسلم على غيرها؟ حين جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. أيها المسلمون، ولا عجب، فبر الوالدة من أعظم الطاعات وأكمل المبرات. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. فاجتهدوا يا معاشر المسلمين، اجتهدوا في بر والدتكم والإحسان إليها، ثم اعلموا رحمكم الله وسددكم لرضوانه. اعملوا بقول ربكم في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أيها المسلمون، أيها البار بأمك، إن والدتك كنز بين يديك وأعظم ثروة لديك، فاغتنم أيها المبارك وجودها، وعجل في برها قبل أن تلحق بربها، حينها تندم على التقصير في حقها، وتتمنى أن لو قبلت يدها ورأسها وشبعت من حنانها، وتود أن لو أفنيت عمرك في الجلوس بين يديها والنظر إليها والتفاني في خدمتها. ألا فاستدرك أيها الموفق ما فات، وبادر قبل الفوات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغب أنف ثم رغب أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كليهما عند الكبر ثم لم يدخل الجنة. فدونك أمك يا عبد الله، شمر في برها، فذلك أمر ربك وهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وهو موروث مجتمعك. فإننا في هذه البلاد المباركة، في دولة الإمارات، نربي أجيالنا على تكريم الأمهات والقيام بحقوقهن والإهداء لهن، فهن من يلدن الأبطال، وهن من يربين الرجال، ليكونوا حصناً للوطن ودرعاً، وليكونوا قوةً وسنداً. فتحية إجلال وتقدير لهن. ثم الحذر، الحذر من عقوقهن، فالبر يا عباد الله والعقوق دين مسترد. فاختر لنفسك ما تقدم لأمك، فإنما تحصد في غدك ما زرعته اليوم من برك. وأما من فجع برحيل أمه، فليعلم أن أبواب البر لم توصد، وأن طرق الإحسان إليها لم تنفد. فليضيء قبرها بدعوة صالحة، ويسعد روحها بصدقة جارية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع له درجته في الجنة، فيقول: يا رب أنى لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. فأكثر يا عبد الله من الدعاء لأمك، وأكثر من الدعاء لوالديك، وقل: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم استغفر لهما، واقض دينها، وأوف نذرها، وأنفذ عهدها، وأنجز وعدها، وصل أهل قرابتها، لا سيما أخواتها. فالخالة بمنزلة الأم. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام.

عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا، اللهم ارزقنا برهن أحياء وأمواتا، اللهم ارحم أمهاتنا كما ربيننا صغارا، اللهم اجزهن عنا خير الجزاء. اللهم إنا نسألك من النعم تمامها، ومن العافية دوامها، ومن الخير أكمله، ومن اللطف أجمله. اللهم احفظ دولة الإمارات من كل الجهات، اللهم إنا نستودعك قيادتها وأهلها ومن يعيش على أرضها. اللهم احفظ قواتنا المسلحة وأيدها ووفقها وسددها وانصرها، فهي درعنا الحصين وحصننا المكين وسبب في أماننا واطمئناننا. اللهم أجزِ جنودنا البواسل خير الجزاء وأوفره وأعظم الثواب وأكرمه، وقوِّ بأسهم وسدِّد رميهم، وانصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم. اللهم عليك بالمعتدين، اللهم عليك بالمعتدين، اللهم عليك بالمفسدين الذين يُفسِدون في الأرض ولا يُصلِحون، وبعبادك يمكُرون، وبحُرمة الشهر الحرام يستخفُّون. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عوناً وسنداً وهادياً ومسدداً. اللهم بارك له في عمره، اللهم بارك له في عمله، اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه.

والديه ونزليه، وأدخلهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أمنا أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، ومتعها بالصحة والعافية، وأدم عليها نعمك ظاهرة وباطنة، وبارك في عمرها وعملها، واجعل ما تقدمه من خيرات ومبادرات ورعاية للأمهات في ميزان حسناتها. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن بواسع رحمتك، وارفع درجاتهم في جنتك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهد أولادنا واهد شبابنا وبناتنا وبنات المسلمين، واحفظهم بحفظك، واجعلهم قرة أعين لأهليهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من بنى مسجدا يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. عباد الله، أيها المسلمون، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة

استقيموا واستووا ترصوا عباد الله. سووا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن

ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الآباء والأمهات وأن يمتعهم بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يمن علينا وعليكم بدوام النعم وكثرة العطاء، وأن يحفظ الإمارات وقيادتها الرشيدة وكل من يعيش على أرضها الطيبة، اللهم آمين. مشاهدينا متابعينا مستمعينا الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة خطبة وصلاة الجمعة من مسجد الدعاء بمنطقة الفلج بإمارة الشارقة. وفي ختام هذا النقل أيضا نشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الله حسن سالم الذي قدم خطبة اليوم، وهي كانت بعنوان أمهاتنا الغاليات. وفي ختام هذا النقل نشكر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وأنقل لكم تحيات المخرج أشرف شوربجي، وهذه تحياتي محمد غانم مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفجيرة FM 92.6.

الفجيرة FM 92.6.

بسم الله الرحمن الرحيم. وقد انتهينا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعرفنا معنى الخلق وهو أنه الإيجاد على التقدير المناسب للحكمة في المخلوق، فكل شيء أوجبه الله أوجده على نظام يؤدي المراد منه أداء، بحيث لو أردت أن تعرف ذلك، لو أن الأرض اقتربت من الشمس أكثر مما هي الآن بأي قدر من المقادير لاختل نظام الحياة فيها، وإن بعدت لاختل نظام الحياة فيها، فإن قربت نكاد نحترق وإن بعدت نكاد نتجمد من البرد. فخلقها بهذا التقدير شيء مناسب للحكمة في المعاش عليها، كذلك نسبة الأجرام ونسبة السماء وكل شيء في الوجود على نظام مقدر. هذا هو معنى الخلق. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى طلب منا أن نعبده، وعلة العبادة معروفة لأنه رب، وما دام رب فهو يستحق أن يعبد، أي أن يطاع فيما أمر وأن ينتهى عما نهى عنه، لا تفضلا عليه ولكن حقا له. وبعد ذلك جاء بالغاية، وهي أننا نتقي، ولم يكن نتقي النار، وإنما ترك المتقى مشاعا لنفهم أن عبادتنا لله تقينا.

أما الاتقاء من النار فذلك موضعه الايه؟ موضعه الآخرة. ولكننا حين نعبد الله وحده ونأتمر بأمره دون أمر من سواه، لأن من سواه ستختلف أهواؤه، وسنضطر إلى أن ننفذ هذا فنغضب هذا، وأن نكون موالين لهذا ونكون ساخطين على هذا. لكن عبادة الحق عبادة لا هوى فيها، لأنها عبادة جمع لمراد واحد. وآفة الناس أن تتجه عبوديتهم لمصادر متعددة، وبذلك تختل حركة الحياة وينشأ التصادم بينها. الحق سبحانه وتعالى أراد أن يوسع لنا كلمة الخلق. هو خلقنا ونحن الإنسان، والإنسان لا بد له من مكان يعيش فيه. هذا المكان هو الأرض، ولا بد أن يوجد له مقوم للحياة. فيمتن الله في الآيات التي تلي هذه الآية بأنه صنع ماذا؟ قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. ذلك هو المكان، لأنك مكين لا بد لك من إيه؟ مكان. وجعل الأرض كلمة فراش توحي بأنه وطيء معد إعدادا مريحا هينا، كما تفرش على الأرض شيئا تنام عليه أو تجلس عليه. ليه؟ لأن نتوءات الأرض وإن كانت بسيطة أنت تجربها. إذا ما وضعت جنبك على أرض ليس عليها فراش فستجد حصاة تؤلم جنبك من هنا، أو شيئا ناتئا أو شيئا. لكن إذا ما جيء بالفراش، والأصل في الفراش الليونة، الأصل في الفراش الليونة. ليه الليونة؟ لأن الليونة ستقبل الناتئة تحتك بليونتها حتى تفنيها. يعني إن كانت حصوة ولا حاجة وانت فارش لحاف كده، ثم الحصوة اللي هي قد تؤلمك لو أن جسمك مباشر فيها، ثم لما تيجي تفرش عليها حاجة ثم يدوب الحصوة دي تاخد ايه؟ من ليونة الفراش تاخد وضعها، وبعد ذلك تبقى من السطح. اللهم إلا إذا كانت بقى ايه؟ كبيرة بقى قد البلية، تقوم تضطر تعمل ايه؟ الفراش ما يكفيش فيها إلا إذا كانت مرتبة بقى. لما تجيب مرتبة تقوم تبلع الايه؟ البلية. إنما حتة مثلا سجادة ما تبلعش البلية دي. إنما احنا الفراش يبقى معمول لك ممهدة تمهيدا يريحك لتعيش عليها، لأن مراد الاستقرار إنما يكون ايه فيها. طب وما دام كده مريحة لازم يكون فيها ما يحقق الضرورة قبل ما يحقق الراحة. يعني بس تريحني؟ لا، ده تحقق ضرورة الحياة. قال لك ايوه، آية تقول ان وضع لكم الارض مهاد، زي المهد انت ما بتعمله للطفل. شوف انت بتمهد الايه؟ المهد للطفل ازاي؟ وبيجيب لنا المثل الذي يدلك على اولية الحنان بالنسبة من الانسان للانسان. المهد ده اللي بيباشر عمليته مين؟ الام. شوف الام بقى لما تقعد ايه؟ تعمل المهد بتاع الطفل بقى. اهو ربنا بحنانه على خلقه بيعمل لنا الارض كلها مهد لنا كلها. الام بتعمل مهد لمن انجبته وقتها، ما بتعملش مهد لكل الاطفال بتاعه الدنيا، لانها ام ده بس. انما ربنا رب المين؟ ربنا للجميع. يبقى لازم يعمل الارض دي كلها ايه؟ ممهده، ويعملها ايه؟ فراش. وبعدين يجي بقى يقول لك انه جعلها ذلولا. جعل لكم الارض ايه؟ ذلولا. ذلول يعني ايه؟ مطيعه. يبقى مطيعه ديا يبقى لازم لك فيها اوامر ولا ايه؟ ما دام ذلول وخاضع لك يبقى لازم لك تصرف. التصرف بتاعك ايه؟ اهو ربنا بين ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا منها. يبقى ما دام ذلول تبقى مطيعه، يبقى لازم في اوامر ولازم في عمل مطلوب ايه؟ مطلوب منها. يبقى له جعل لكم الارض فراشا، جاب لنا مستوى الرفاهيه ومستوى الراحه، وبعدين جابها مهاد مره، وبعدين جابها ذلول وطيعها ايه؟ طيعها مره اخرى. الذي جعل لكم الارض ايه؟ فراشا.

0: تيجي تشوف الارض تراش دي ويقول لك والسماء بناء. كلمة بناء تفيد الايه؟ الشيء ده مبني. المتانة، متانة التماسك، ما هوش هش.
1: قال لك لان الانسان قد تصور كده انك في مكان والارض مستقرة كده تحتك، ولكن السقف اللي انت نايم تحته اصله من خشب وعمال يكركع عليك كده، اظن ما يجيلكش نوم. فقدت الامانة من فوقك. انت خدت الامان من ايه؟ تحتك. انما الامان من فوقك لا. وبعدين شوف السماء الضخمة دي والبتاع، تقول لا طب ايه اللي يخلينا كده ان السماء دي قال لك شوف. ولذلك هو هناك في آية تانية لما بيقول والسماء بناء هنا يقول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. شوف العظمة. وإلا لو تخيلت بقى أن السماء دي، ويقول في آية تانية السماء سقفا محفوظة، بده طمئنك عشان ما تعيش وأنت مفزع مخافة أن تتساقط السماء عليك إيه. ولذلك دي الخاطر اللي كان بيفزع كثير من الناس، ولك او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. لكن دي مسألة وردت على الخاطر ان السماء تعمل ايه؟ لن نؤمن لك. قالوا لن نؤمن لك حتى ايه؟ تفجر لنا من الارض ينبوعا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة وايه قبيلة. يبقى اذا كل السماء تتساقط كسف، كن ربنا بيطمننا انها سقف محفوظ، كن ربنا بيطمننا بأول مرة بانها ايه، بانها بناء. كل دي تدل على انه لو لم يكن ذلك لأجال في خاطر الناس ان السماء الضخمة دي، وخصوصا انها مش بأعمدة. لو بأعمدة كنا نطمن كده نقول اصل الأعمدة شايلاها. انما تصور بقى حاجة من غير أعمدة كده وبتاع وحاجات دي تبقى الايه. فنقول لك والسماء ايه بناء، فكما طمأنك على الأرض مستقرة التي أقلتك بالفراش طمأنك على ما علاك فأظلك بأنه بناء، وبأنه سقف إيه محفوظ، وبأنه يمسك السماوات. يعني دي بلة، ما بقولكش دي حاجة مش تبلة. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا إيه، إلا بإذنه. يبقى لازم يقول الأرض فراشا والسماء إيه، والسماء بناء. طيب احنا عشنا مستقرين، واحنا ما شاء الله بقى هنعمل نعيش ازاي؟ قال بقى وانزل لكم بقى ايه، وانزل من السماء ايه ماء. يبقى طمني بقى على وجود الايه. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى طمأننا على المكانين، المكان الذي اقل وهو الارض، والمكان الذي اظل وهو السماء. وبعد ذلك طمأننا

0: القوة على اختلاف درجاتها في مرة ايه. وبعد ذلك قال انزلت من السماء ماء فاخرج ايه من الثمرات رزقا لكم. رزقا لكم ده الرزق هو ده الرزق اللي به قوام مادة الاجسام. رزق اللي به قوام مادة الاجسام. لاحظوا بقى انه في حتة رزق قوام الاجسام بالمية اخرها عن رزق قوام المعانش. لان رزق قوام المعاني ما اجلش للحتة للآية الثانية جابوا من الاول خالص. يا ايها الناس ايه اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى ده منهج الهو منهج العبادة ومنهج الايه ومنهج القيم. قبل ما يديني اللي طمئني على بقاء مادتي طمئنني على بقاء ايه على بقاء قيمي. واذكرهم انني قلت لكم لو استوحنا استعرضنا قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان هذا أمر يتعلق بمادته. فكيف يقول كان يقول عمل إيه خلق الإنسان وبعدين علم الإيه. أبدا الإنسان بدون أن يعلم القرآن يبقى إيه لا قيمة له أبدا. فلا بد أن توجد القيم. وكذلك كانت هذه الآية قبل كده قال اعبدوا ربكم أي بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لتحافظوا على معانيكم وعلى ارتقاءاتكم المناسبة لأنكم أفضل خلق الله وكل شيء في الوجود مسخر لكم. فلا بد أن تكونوا على الواقع أشرف خلق. أشرف خلق الله بإيه بالقيم. وتصنعونها اختيارا لا جبرا. تصنعونها اختيارا لا جبرا لأن المجبور لا شرف له. المجبور على عمل ما يبقاش له شرف إنما المختار للعمل هو اللي له الشرف. فكونكم تقبلوا على منهج الله باختياراتكم يدل على أرجحية في عقولكم. وما دام يدل على أرجحية عقولكم يبقى تكريم الله لكم بأنه جعلكم أناس وجعلكم السادة يبقى محل ولا لا. فلا تخطئوا الله في أن تكونوا أقل خلق الله الذي جعل لكم الأرض إيه؟ والسماء وأنزل من السماء. كلمة السماء دي احنا بنلتفت كل ما علاك لأن الماء إنما ينزل من الإيه من السحاب من إيه والسحاب من جهة الإيه من جهة العلو. كل ما علاك فإيه فأظلك يبقى هو إيه هو السماء. هنا يدل على أن أصل الماء الذي به الانتفاع المباشر جاي من أعلى جاي من أعلى. صحيح كل ماء عذب جاي من أعلى. وإن كان مخزن المية كمية ما تميزاش بأنها عذب تبقى هي الإيه هي البحار. وبعد ذلك بتحصل العملية إياها العملية اللي ما عرفناش إلا أخيرا عملية الإيه البخر وبعدين عملية إيه يصعد وبعدين التفسير وبعدين ينزل لنا ماء إيه مقطر. حتى أننا حاولنا إذا أردنا كوب ماء مقطر إننا نعمل العملية اللي بتتعمل بدون إننا ندرى بها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: كنتم مع حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراني.

0: الفجيرة اف ام 92.6. رجل النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة، صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود.

0: محمود ربيعي
1: سيرة حاكم
0: على الفجيرة اف ام.
1: سيرة حاكم
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي بصوت محمود ربيعي.
2: الفصل الثامن، الجزء الحادي عشر، مؤتمر حوار الأديان نيويورك من الحادي عشر إلى الثالث عشر من نوفمبر من عام 2008. في العاشر من نوفمبر من عام 2008 وصل إلى نيويورك صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ليترأس وفد الدولة المشارك في مؤتمر حوار الأديان نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وكان في مقدمة مستقبل سموه والوفد المرافق في مطار جون كينيدي سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة وعدد من المسؤولين في هيئة الأمم المتحدة. وانعقد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية. كلمة الإمارات. وجه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة في مؤتمر قمة حوار الأديان الكلمة التالية: السيد الرئيس، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم إليكم بخالص التهاني على انتخابكم رئيسا للجمعية العامة في دورتها 63، راجيا لكم التوفيق في مهمتكم، كما لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين على مبادرته القيمة التي أثمرت عن هذا الاجتماع الهام رفيع المستوى الهادف إلى دعم الأسرة الدولية لإعلان المؤتمر العالمي للحوار الذي عقد بمبادرته الشخصية في يوليو الماضي في مدريد، وذلك تعزيزا للدور الحيوي لمنظومة الأمم المتحدة والمبادرات الأخرى ذات الطابع التكميلي لها كمبادرة تحالف الحضارات من أجل نشر مبادئ التسامح وثقافة السلام والحوار بين الحضارات والأديان. إننا إذ نعلن عن تأييدنا ودعمنا الكامل لمبادرة خادم الحرمين الشريفين التي تجسد منهاجها في إعلان مدريد للحوار بين الأديان، ندعو الأسرة الدولية إلى تبني كامل التوصيات القيمة الواردة في هذا الإعلان، لا سيما المعنية بتشكيل فريق عمل لدراسة سبل الترويج لثقافة الحوار بين أتباع الديانات والحضارات ومعالجة معوقاته. ونؤكد على أن الاختلاف بين الأمم والشعوب وتمايزهم في معتقداتهم وثقافاتهم وحضاراتهم يشكل إرثاً بشرياً قيماً ينبغي الحفاظ عليه من خلال إرساء قيمه الأخلاقية والإنسانية والتعاضد على مكافحة الظلم والاستبداد ومناصرة الحق والخير والسلام، وهو ما يتطلب العمل معا على إشاعة ثقافة التسامح والحوار ودعم مؤسساته وتطوير آفاقه واعتماده وسيلة لتوطيد ركائز السلم العالمي والكف عن هدر الموارد البشرية وتهديد مستقبل الأرض. كما نؤكد أيضا على أن برامج التحول الفردي والجماعي والمؤسسي إلى ثقافة السلام والتفاهم بين الأديان يجب أن تأخذ في الاعتبار الاحترام الكامل لسيادات الدول وسلامتها الإقليمية والخصوصيات العقائدية والاجتماعية والاقتصادية لشعوبها، وأيضا المساواة وعدم التمييز استنادا لمبادئ حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية. ونشدد في هذا السياق على أهمية أن تتضمن برامجنا وأنشطتنا الرامية إلى تعزيز نشر ثقافة السلام وضع التدابير الملزمة لضمان احترام الأديان ورموزها ودور العبادة والتصدي لممارسات تشويهها المتعمد. إننا إذ ندعم كل هذه الجهود والتوجهات الرامية إلى بسط سيادة القانون والسلام والاستقرار في كافة أنحاء العالم، نؤكد على المسؤوليات الرئيسية التي تقع على عاتق الدول والحكومات في تحقيق هذه الغاية

بما في ذلك ضمان احترام وحماية كرامة الإنسان وحقوقه في الأمن والحرية وتقرير المصير، وتهيئة الأجواء الملائمة لتنمية ثقافة السلام، وتطبيقات احترام وتفهم التنوع الديني والثقافي والتسامح بين البشر على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم ولغاتهم، بالتعاون مع كافة الشركاء في المجتمع المدني والدولي، وذلك عملاً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتعهدات التي أطلقها قادة الدول والحكومات في سلسلة القمم العالمية التي عقدوها على مدار العقد الأخير. السيد الرئيس، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن أن الدعوة إلى ثقافة السلام واللاعنف والتعايش السلمي تشكل إحدى أولويات استراتيجيتنا العالمية في إطار منظومة الأمم المتحدة، وذلك من أجل حماية مجتمعاتنا ومناطقنا من مظاهر العنف والتطرف والإرهاب، وتخفيف حدة التوترات، ومنع وقوع الصراعات والحروب المحتملة، وحل المنازعات عبر الحوار والتفاوض والتحكيم الدولي، ونشر مبادئ التسامح. وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة التزاماً منها بهذه المبادئ ببناء جسور الثقة والشراكة مع دول العالم من خلال انتهاجها لثقافة الحوار ونشر التسامح والانفتاح والتعاون البناء مع جميع الدول والمجموعات الإقليمية والأطراف الدولية المتعددة، بتطبيق وعكس تلك المبادئ على سلسلة تشريعاتها وقوانينها الوطنية التي كفلت الانسجام البشري والتعايش السلمي للمجموعات الإثنية وأتباع الأديان المختلفة، إلى جانب تمتع تلك المجموعات بحرية ممارسة شعائرهم الدينية وتنوعهم الثقافي على أرض

0: احترام حقوق الإنسان والاستقرار في البلاد، كما لم تقتصر جهود الإمارات في هذا المجال على الصعيد الوطني فحسب، وإنما امتدت لتشمل مساهماتها الاقتصادية والإنسانية والغوثية المباشرة وغير المباشرة للدول النامية والخارجة من الصراعات والكوارث الطبيعية، لدعم مساعي المصالحات الوطنية وبرامج إعادة الإعمار والاستقرار ونشر ثقافة السلام وتطبيقات احترام حقوق الإنسان فيها. كما طورت مساهماتها المتعددة في مجالات حماية التراث الإنساني المشترك بين الأمم والشعوب بصفتها عضواً في اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التي تشرف عليها منظمة اليونسكو. وختاماً، إننا إذ نتطلع إلى إعلان الأمم المتحدة عام 2010 سنة دولية للتقارب بين الثقافات، نأمل في أن يتوصل حوارنا هذا إلى خطة وبرامج عمل محددة قابلة للتنفيذ تساهم في تعزيز التفاهم المتبادل والتقارب بين الأديان والحضارات ونشر ثقافة وتطبيقات السلام ما بين الشعوب والدول.
1: سيرة حاكم.
0: الوفد المرافق. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي ريم الهاشمي وزيرة دولة، وسعادة الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة، وسعادة السفير راشد حارب الفلاحي مدير إدارة مكتب سمو وزير الخارجية، وسعادة السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن مندوب دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة.
1: سيرة حاكم.
2: تأليف مراد عبد الله البلوشي بصوت محمود ربيعي.

0: مواضيع تهمك وتهم العائلة. بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: موجز الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: موجز الثانية، ظهيرتكم خير.

0: كتر استراتيجيات الشاملة بين البلدين والتطورات الأقليمية. سعود بن صقر يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول برنامج لتدريب رواد الفضاء وتجربة سياحية تحاكي السفر للفضاء في رأس الخيمة. عبد الله بن زايد يستقبل وفدا من كلية الدفاع الوطني. الوطني الاتحادي وبرلمان الجبل الأسود في برلمان البحر المتوسط يبحثان التعاون البرلماني. الإمارات لرعاية الموهوبين تحتفي باليوم العربي للملكية الفكرية بمشاركة عربية ودولية. إقليميا ودوليا جهاز الشباك والشرطة تعتقل 3 جنود وإسرائيلي مدني رابع للاشتباه في تجسسهم لصالح الاستخبارات الإيرانية عندما كانوا قاصرين. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات قال إنها استهدفت مواقع إيرانية مسؤولة عن مهاجمة قواته. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول نفطي عراقي وبغداد تنفي. في الاقتصاد وزارة الاستثمار توقع شراكة مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز منظومة الاستثمار. الإمارات تستعرض نموذجها المتقدم في حوكمة سوق العمل وتنقل العمالة خلال مشاركتها أو تنقل العمالة خلال مشاركتها في المنتدى الدولي للهجرة. الدولار يواصل الارتفاع أمام العملات الرئيسية. وفي الرياضة المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة ينطلق الاثنين في الوثبة. نزلان لمنتخب الجودو غدا في بطولة أستانا جراند سلام. والمغرب تستضيف الجولة الثالثة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية بمشاركة 179 خيلا. نهاية الموجز، ألقاكم إن شاء الله على رأس الساعة القادمة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: مواضيع تهمك وتهم العائلة، بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة FM.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارب دستروي.
5: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: دول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
3: حياكم الله مستمعينا متابعينا، ومرحبا بكم ويانا في حلقة جديدة من برنامج بيت العائلة. أكيد مشوارنا بيبدأ من الآن وحتى الساعة 4 عصرا بأخبار إيجابية في علوم البلاد، دراسات وإحصائيات. واليوم وياكم أنا حمود محمد، ويرافقني أكيد نورة، ترافقني نورة مبارك، وكذلك عبد العال الحيدوكي باختياراته المميزة. وسائل التواصل ويانا متابعينا على 655-55-16 سمع أصواتكم، والرسائل على الواتساب 0922-315-15.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر الشقيقة الذي يقوم بزيارة أخوية إلى دولة الإمارات.
2: وبحث سموه وفخامة الرئيس المصري خلال لقاء العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون وسبل تعزيزها خاصة في المجالات التي تخدم الأولويات التنموية المشتركة للبلدين وبما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.
1: كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتبادل وجهات النظر بشأنها.
2: وجدد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكدا تضامن مصر مع الدولة تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.
1: ورافق سموه وفخامة الرئيس المصري خلال الزيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.
2: وكان صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بزيارة تفقدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الدولة للاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات.

0: رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن مجموعة الإمارات تجسد روح دبي وطموحها. وأضاف سموه في مقدمة التقرير السنوي لمجموعة الإمارات أن أداء المجموعة خلال السنة المالية لعام 2025-2026 يؤكد متانة نموذج دبي وقدرته على التكيف واستعداده الكامل لمواصلة النمو.
1: وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تعكس مسيرة دبي طبعا ومنذ بدايتها إيماننا الراسخ بأن التقدم لا تصنعه ظروف بل هو نتاج وضوح الرؤية وقوة الإرادة. فقد أدركنا منذ البدايات ملامح المدينة التي نطمح إلى بنائها والمكانة العالمية التي نستهدفها.
0: وأضاف سموه أن تصورنا دبي ملتقى مفتوحا ومرحبا بالجميع لتكون المكان الذي تتلاقى فيه الأفكار وتجتمع فيه الفرص وتبنى الشراكات بروح التعاون والسعي المشترك نحو درجات أرقى من التقدم. واستنادا إلى هذه الرؤية وبعزيمة راسخة وثقة كاملة بقدرات أبنائنا نجحنا في بناء مدينة تربط العالم ببعضه وتضع خدماتها المتطورة في متناوله وتسهم في تشكيل مستقبله.
1: وتابع سموها اليوم تتبوأ دبي مكانتها بين أبرز مدن العالم بما رسخته من مكانة اقتصادية رفيعة وتنوع ثقافي غني وروابط قوية بمختلف أنحاء العالم. إلا أن هذه الإنجازات لا تعكس الأداء الاقتصادي القوي فحسب بل تجسد نموذجا متكاملا يجمع بين البنية التحتية وأيضا التحتية عالمية المستوى والمؤسسات عالية الكفاءة والكادر البشري المبدع والبيئة المشجعة على الابتكار ما يفتح آفاقا رحبة للفرص ويعزز النمو المستدام.
0: وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قلب هذه المسيرة تبرز أهمية الترابط مع العالم ليس فقط على مستوى المكان ولكن أيضا على مستوى البشر والثقافات وكذلك الطموحات. ولا شك أن قطاع الطيران يمثل ركيزة أساسية لهذه الرؤية. فاليوم يواصل مطار دبي الدولي تعزيز مكانته كأكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين الدوليين فيما يترجم تطوير مطار آل مكتوم الدولي ثقتنا الراسخة في المستقبل والتزامنا بتوسيع حضورنا الإيجابي على الساحة العالمية.
1: وتبع سموه هم مجموعة الإمارات فتجسد روح دبي وطموحها. فعلى مدى 4 عقود رسخت طيران الإمارات مكانتها كإحدى أكثر الناقلات الجوية تقديرا على مستوى العالم بفضل التزامها بالتميز وقدرتها على التكيف وسعيها الدائم للارتقاء بمعايير الجودة. وبينما تباشر دورها في ربط أرجاء العالم أسهمت طيران الإمارات في تقريب المسافات بين الشعوب وإعادة تعريف تجربة السفر عالميا ذلك في الوقت الذي تواصل داناتا توسيع حضور خبرات دبي على مستوى العالم بما يدعم تطوير خدمات الطيران والسفر عبر قارته.
0: وأضاف أيضا سموه لم تخل مسيرتنا من التحديات إذ واجهنا تحولات اقتصادية وجائحة عالمية وأوقات سادت فيها العالم حالة من الضبابية وعدم اليقين إلا أن هذه التجارب أسهمت في ترسيخ الأسس التي انطلقنا منها في مسيرة التطوير وأكدت ثقتنا بالمسار الذي اخترنا أن نمضي فيه.

الإمارات جميلة، الإمارات قدوة، لكن أقول لهم لا تغشكم الإمارات، ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة حمال النكب، وبنقوم بواجبنا تجاه بلادنا وأهلنا ومقيمين في عندنا أهلنا الثانيين.

0: شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حفل تخريج دفعة عام 2026 من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
1: وتضم الدفعة الخامسة والأكبر منذ تأسيس الجامعة 140 طالبا وطالبة من 23 دولة، من بينهم 11 خريجا من برنامج الدكتوراه و129 خريجا من برنامج الماجستير في تخصصات مختلفة من أبرزها علوم الحاسوب والرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة وكذلك معالجة اللغات الطبيعية والروبوتات.
0: وتعكس هذه المناسبة التزام دولة الإمارات الراسخ

0: الهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتترجمها مبادرات سمو الشيخ طحنون بن زايد الهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، حيث أسهمت هذه الجهود في ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا بارزا في مجالات البحث والتطوير واستقطاب الكفاءات في الذكاء الاصطناعي.
1: وهنأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد الهيان الخريجين على إنجازاتهم وتميزهم الأكاديمي، وكرم عددا من الحاصلين على الدكتوراه والماجستير تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم القيمة في أبحاث وعلوم الذكاء الاصطناعي، متمنيا سموه لهذه الكوكبة الجديدة من الكفاءات الوطنية التوفيق والنجاح في تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتوظيف منظومة الابتكار في ترجمة التكنولوجيا المتطورة إلى حلول واقعية تخدم الإنسان وتواكب تطلعات المجتمع، ومواصلة الإسهام في بناء اقتصاد وطني قائم على الابتكار والمعرفة.
0: وتشمل دفعة هذا العام 20 خريجاً إماراتياً تأكيداً لدور جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في تمكين الكوادر الوطنية، كما تشكل الإناث نسبة 38% من إجمالي الخريجين في خطوة تعزز مشاركتهن في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمي على مستوى العالم.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: كل المطلوب منك
6: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
7: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
8: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني
9: اختياراتي مدمرة حياتي
8: وكل جديد بالفن والعالم.
10: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
8: وشي من كل شي.
11: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
8: ايه معنا رح بتغير مود.
12: كل ما حد يقولي جملة تضايقني انجح.
8: وانت عم تسمع ماجازين
4: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM. نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: مستمرين وياكم مستمعينا في أخبارنا وتفاصيلنا، لكن بعد هذا الفاصل القصير خلكم ويانا،
2: حياكم الله.

فجيرة اف ام. مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: 92.6 والهو شرقي. الفجيرة اف ام والهو شرقي.
1: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: المستمعون الأفاضل، أهلا بحضراتكم. موجز الثالثة ظهرا. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله ومستشار النمسا يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية. سعود بن صقر يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول برنامج لتدريب رواد الفضاء وتجربة سياحية تحاكي السفر للفضاء في رأس الخيمة. عبدالله بن زايد يستقبل وفدا من كلية الدفاع الوطني. الوطني الاتحادي وبرلمان الجبل الأسود في برلمان البحر المتوسط يبحثان التعاون البرلماني. الإمارات لرعاية الموهوبين تحتفي باليوم العربي للملكية الفكرية بمشاركة عربية ودولية. إقليميا ودوليا، جهاز شباك والشرطة تعتقل 3 جنود وإسرائيلي مدني رابع للاشتباه في تجسسهم لصالح الاستخبارات الإيرانية عندما كانوا قاصرين. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات قال إنها استهدفت مواقع إيرانية مسؤولة عن مهاجمة قواته. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول نفطي عراقي وبغداد تنفي. في الاقتصاد، وزارة الاستثمار توقع شراكة مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز منظومة الاستثمار. الإمارات تستعرض نموذجها المتقدم في حوكمة سوق العمل وتنقل العمالة خلال مشاركتها في المنتدى الدولي للهجرة. في الاقتصاد أيضا، الدولار يواصل الارتفاع أمام العملات الرئيسية. وفي الرياضة، المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة ينطلق الاثنين في الوثبة. نزلان لمنتخب الجودو غدا في بطولة أستانا جراند سلام. والمغرب تستضيف الجولة الثالثة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية بمشاركة 179 خيلا. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في نشرتنا المفصلة، نشرة الرابعة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: فاعل وطني برئاسة اللواء الركن السعيد سالمين العلوي قائد كلية الدفاع الوطني، وهنأ سموه وفد كلية الدفاع الوطني بمناسبة الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة، مؤكدا على الدور الحيوي الذي تطلع به الكلية في دعم منظومة الدفاع الوطني من خلال إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها في المجالات الاستراتيجية والحيوية بما يسهم في حماية مصالح الدولة وصون مكتسباتها.
1: واطلع سموه خلال اللقاء على البرنامج الأكاديمية أو البرامج الأكاديمية والتدريب والمناهج المتخصصة التي تقدمها الكلية، والتي ترتكز على تنمية مهارات التحليل والتخطيط الاستراتيجي وبناء القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات المستقبلية. وأشاد سموه بجهود الهيئتين الإدارية والتدريسية وحرص منتسبي الكلية على اكتساب المعارف الحديثة ومهارات المستقبل بما يعزز كفاءة الكوادر الوطنية ويدعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة.
0: كما أثنى سموه على مبادرات الكلية وشراكاتها المتنوعة مع عدد من المؤسسات البارزة، وذلك بما يخدم الأهداف الوطنية والطلعات دولة الإمارات المستقبلية. من جانبهم أعرب أعضاء وفد كلية الدفاع الوطني عن سعادتهم بالقاسم والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكدين أن دولة الإمارات تمثل نموذجا عالميا رائدا في تمكين الشباب وتأهيلهم للمستقبل بما يعزز زيارة الوطن ومكانته المتميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

0: اختتمت حكومة البجيرة مشاركتها في صنع في الإمارات لعام 2026 من خلال منصة موحدة ضمن 5 جهات حكومية تشمل بلدية البجيرة ودائرة الصناعة والاقتصاد وهيئة المنطقة الحرة بالبجيرة ومؤسسة البجيرة للموارد الطبيعية وغرفة تجارة وصناعة البجيرة إلى جانب أكثر من 23 مصنعا وشركة من القطاع الخاص.
1: نعم، واستعرضت الجهات المشاركة ضمن المنصة مجموعة من المبادرات والمشاريع والفرص الاستثمارية التي طبعا تعكس التكامل بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في دعم النمو الصناعي المستدام.
0: كما أيضا التقى زميل عثمان شلكاوي بسعادة أسماء الحمادي الوكيل المساعد المكلف لقطاع تنمية المبدعين من وزارة الثقافة وكان لها مشاركة في هذا المعرض.
2: وزارة الثقافة اليوم ركيزة أساسية في منتدى أصنع في الإمارات بحيث نعيد تقديم الحرف الإماراتية مو فقط كتراث بل كصناعات معاصرة نعمل على نقلها من شكلها التقليدي إلى منتجات حديثة مدعومة بالتقنيات مع الحفاظ على أصالتها لتكون جزء فاعل في منظومة الاقتصاد الإبداعي. اللي يميز الجناح اليوم أننا ناخذ الزائر في رحلة زمنية نبدأ من الماضي بعرض قطع حرفية أثرية صنعت في الإمارات منذ مئات السنين من متاحف الدولة، ثم ننتقل إلى الحاضر وصولا إلى المستقبل بحيث نطرح تساؤلات حول مستقبل الحرف من خلال مختبر المرونة التفاعل وكيف يمكن أن تتطور وتستمر هذه الحرف في ظل المتغيرات. عدد الزوار كان كبير جدا فاق توقعاتنا. اليوم الأول زارونا ما يفوق 16,000 زائر، اليوم الثاني 18,000 زائر، اليوم عدد الزوار أكثر من اليومين اللي طافوا. اليوم الزائر يعيش تجربة متكاملة تبدأ من أصالة الحرف بعروض حية ويكتشف كيف أعاد رواد أعمال شباب تقديمها كمنتجات معاصرة تدخل في حياتنا اليومية. نوفر ورش تفاعلية لتعلم الحرف وجلسات حوارية تناقش مستقبل هذا القطاع بالتوازي، نقدم عروض أدائية نفتخر بها مثل العازي والأهلة والندبة بالتعاون مع الجمعيات الثقافية، وكذلك ويانا فريق نافس لعرض الفرص المتاحة في القطاع الخاص للحرفيين، وعدنا توعية ببرنامج المنح منح الثقافة والإبداع للراغبين في التسجيل في البرنامج للحصول على منحة لتطوير مشاريعهم الثقافية.
1: كما قام سعادة ناصر يماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة الثقافة والإعلام أمس بزيارة لأصنع في الإمارات، طبعا التقى به الزميل عثمان شلكاوي وتحدث حول هذه الزيارة لمعرض أصنع في الإمارات.
3: سعدنا طبعا اليوم بزيارتنا أصنع في الإمارات، هذا المعلم التظاهر الكبير الاقتصادي اللي يؤكد على قدرة ومكانة وتطور دولة الإمارات وسعيها دائما نحو الصناعة المحلية، وهي طريق انهجته دولة الإمارات وقيادة منذ فترة، واعتقد في الأعوام القادمة بنلاقي أيضا صناعات أخرى مختلفة ليست الصناعات البسيطة والمتوسطة بل هي الصناعات أيضا الثقيلة. اليوم أيضا ردت كذا جناح من ضمنهم طبعا جناح وزارة الثقافة اللي وجدنا فيها أيضا الصناعة الثقافية والإبداعية اللي تحفظ التراث ويحفظ الموروث الثقافي والأدبي ونقله للأجيال غنب بطريقة سلسة وبطريقة أيضا تشوق الشباب وتشوق الجيل القادم أنه يطلع على تاريخه وعاداته ويطلع على الحرف التقليدية اللي مارسوها أبانا وأجدادنا في السابق، ولازلنا دولة الإمارات متمسكة أو تحافظ على هذه الحرف من خلال طبعا كثير من التطبيقات ومن خلال كثير من المعارض والمؤتمرات. معرض وزارة الثقافة صراحة فعلا هو مدرسة، اليوم نجد فيها كثير من الطلاب والطالبات يتعلموا فيها فنون الآداب وفنون العادات والتقاليد، فهي مدرسة من مدارس دولة الإمارات موجودة في هذا المعرض. أيضا والحمد لله حكومة الفجيرة متمثلة في قطاعات مختلفة شاركت بهذا المعرض من خلال مجموعة من المصانع، مجموعة من الصناعات أيضا المتوسطة والثقيلة، وهي صناعات تؤكد أن

0: قدرة إمارة الفجيرة على أن تدخل في غمار الصناعة، وخاصة الصناعة اللي متطلباتها تزيد اليوم عن يوم للمجتمعات، وأيضا تلبي احتياجات السوق المحلية والأسواق العالمية. وجدنا صناعات عالمية، وفعلا هذه الصناعات ليس فقط توزع في دولة الإمارات، توزع في الخارج، وهذا دليل على مقدرة دولة الإمارات على إيجاد صناعة محلية تضاهي وتنافس الصناعة العالمية.
1: كما أيضا شارك في أجنحة وزارة الثقافة نحو 200 حرفي من المسجلين ضمن الجهات والمؤسسات المعنية بالحرفيين والمبدعين وأصحاب العمل الحر وخبراء متخصصين في الحرف، من بينهم مؤسس شركة فيليبريس خالد السويدي، طبعا المدعومة من وزارة الثقافة في برنامج المنح الإبداعية والثقافية، والذي التقى به الزميل عثمان شركاوي متحدثا عن مشاركته في جناح الوزارة ضمن إصنع في الإمارات.
2: معك خالد السويدي، نحن مؤسسين شركة اسمها فيليفيرس لخدمات تطوير الألعاب، ومدعومين إنزاهم الله خير من وزارة الثقافة في برنامج المنح الإبداعية والثقافية. اشتغلنا على تطوير ألعاب تحاكي لعبة الروبلوكس العالمية لكنها محلية. الفكرة من هاي اللعبة اليوم نحافظ على العادات والتقاليد والهوية الوطنية من خلال الألعاب، لأن الجيل الجديد اليوم يستخدم الألعاب على طول ودائما متعمق فيها. فاليوم تعليم ترفيهي يستفيد منه اللاعب، يشوف اليد هنا يعطي التعليمات، يعطي المهام، ويقوم اللاعب ينفذها، وهني يتعلم معارف معينة ومهارات محددة. هذه لعبة رحلة 71، سميناها 71 على مئوية الإمارات اللي هي الخطة الاستراتيجية لمئة عام. عندنا البطاقات هذه سميناها المندوس. المندوس فكرتها أن البطاقات هذه تكون فيها يكون فيها محتوى محدد، نسوي له سكان بالكاميرا يطلع بالواقع المعزز يعكس المحتوى اللي نريده بطريقة تفاعلية. هذه فكرة المندوس. اللعبة الأخيرة هي شارة 71، بنخليها خريطة دولة الإمارات وبتكون مركزة على السياحة الافتراضية، ويتمشى اللاعب في دولة الإمارات كسياحة، يتعرف على المعالم اللي يريد نسلط الضوء عليها، وأيضا نفس الوقت فيها ألعاب يمارسها ويلعبها على أساس ينجز ويتقدم في مراحل معينة إلين 1000 ليفل أو 1200 ليفل نقدر نفتح الموضوع.

الفجيرة FM 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: لهني مستمعينا ومتابعينا بنكون وصلناكم لختام مشوار حلقتنا لليوم.
2: كنت وياكم من حمود محمد
1: ونورة مبارك،
2: رافقنا عبد العال الحيدوكي ونسر عقرباوي باختياراتهم المميزه. اوقات سعيده اتمنى لكم مع اذاعه الفجيرة أف أم.
1: الله يحفظكم ان شاء الله وين ما كنتوا. مع السلامه،
2: الى اللقاء.

0: 92.6 والهو شرقي. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: نشرة الرابعة، أهلا بحضراتكم. البداية من أبرز العناوين.

0: رئيس الدولة حفظه الله ومستشار النمسا يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع صاروخين باليستيين وثلاث مسيرات إيرانية. وفي الاقتصاد المركزي يؤكد 6.2 مليار درهم قيمة التسهيلات المستفيدة من حزمة الدعم لتعزيز مرونة المؤسسات المالية.
1: الأخبار المحلية.

أهلا بحضراتكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي كريستيان شتوكر مستشار جمهورية النمسا مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والصناعية والطاقة المتجددة بجانب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم أولويات التنمية ومصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله مستشار النمسا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية النمساوية التي تشهد تطورا مستمرا وتوسيع الشراكة التنموية بين البلدين بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها الخطرة في حرية البلاحة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي. حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وفدا من كلية الدفاع الوطني برئاسة اللواء الركن سعيد سالمين العلوي قائد كلية الدفاع الوطني، وهنأ سموه وفد كلية الدفاع الوطني بمناسبة الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة، مؤكدا على الدور الحيوي الذي تطلع به الكلية في دعم منظومة الدفاع الوطني من خلال إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها في المجالات الاستراتيجية والحيوية بما يسهم في حماية مصالح الدولة وصون مكتسباتها. واطلع سموه خلال اللقاء على البرامج الأكاديمية والتدريبية والمناهج المتخصصة التي تقدمها الكلية والتي تركز على تنمية مهارات التحليل والتخطيط الاستراتيجي وبناء القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات المستقبلية. وأشاد سموه بجهود الهيئتين الإدارية والتدريسية وحرص منتسبي الكلية على اكتساب المعارف الحديثة ومهارات المستقبل بما يعزز كفاءة الكوادر الوطنية ويدعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة. أعلنت وزارة الدفاع أنه في 8 مايو 2026 تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع صاروخين باليستيين

0: إلى اعتداءات الإيرانية السافرة الغادرة الإرهابية على دولة الإمارات، تعاملت الدفاعات الجوية مع 551 صاروخا باليستيا و29 صاروخا جوالا و2263 طائرة مسيرة، وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات 230 إصابة من جنسيات متعددة تشمل الإماراتية والمصرية والسودانية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلاديشية والسريلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإرترية واللبنانية والأفغانية والبحرينية وجزر القمر والتركية والعراقية والنيبالية والنيجيرية والعمانية والأردنية والفلسطينية والغانية والإندونيسية والسويدية والتونسية والمغربية والروسية. كما بلغ إجمالي عدد الشهداء 3 شهداء، أحدهم مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية والفلسطينية والهندية والمصرية. وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.
1: الأخبار الدولية.
0: في الأخبار الأقليمية الدولية، قتلت غارة إسرائيلية مسعفا في جنوب لبنان بحسب ما أعلن الدفاع المدني اللبناني اليوم الجمعة. وأعلن الدفاع المدني وهو جهاز إنقاذ حكومي أن مسعفه قتل في غارة إسرائيلية استهدفته بين بلدتي رشية وكفر شوبة في الجنوب اللبناني، وذلك غداة مقتل مسعف من هيئة صحية تابعة لحزب الله. اعتقل جهاز شباك وشرطة 3 جنود وإسرائيلي مدني رابع للاشتباه في تجسسهم لصالح الاستخبارات الإيرانية عندما كانوا قاصرين. وبحسب الشبهات، أقام الأربعة علاقات طويلة الأمد مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية قاموا في إطارها بتصوير مواقع مختلفة وتخريب ممتلكات منها مدرسة القوات الجوية. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه من احتمال انتشار فيروس هانتا النادر الذي بدأ انتشاره من على سفينة سياحية في عرض المحيط وتسبب في وفاة 3 أشخاص. وقال ترامب في تصريحات لصحفيين إنه تم إطلاعه على الوضع، مضيفا نأمل أن يكون الأمر تحت سيطرة إلى حد كبير. وأوضح كانت تلك السفينة، وأعتقد أننا سنصدر تقريرا كاملا عنها غدا. هناك الكثير من الأشخاص المميزين يدرسون الأمر وينبغي أن يكون الوضع جيدا، نأمل ذلك. وردا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كان ينبغي للأمريكيين القلق من انتشار الفيروس، قال ترامب إنه لا يعتقد أن ذلك سيحدث.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: نظرة على أخبار الاقتصاد، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم أبرز نتائج مخرجات حزمة الدعم الاستباقية الشاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية. وأوضح المصرف المركزي أن إجمالي قيمة التسهيلات المستفيدة من الحزمة بلغ 6.2 مليار درهم، وشملت تأجيل القروض وتخفيض الفوائد والإعفاء من الرسوم. وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الحزمة بلغ 65.379 ألفا، منهم 60.559 ألف فرد و 4.335 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة و 485 شركة كبرى. وبيّن المصرف المركزي أن القطاعات ذات الأولوية المستفيدة من الحزمة شملت قطاع الضيافة بعدد 173 شركة، وقطاع النقل بعدد 361 شركة، وقطاع الترفيه بعدد 134 شركة. وأكد المركزي استمرار نمو القطاع المصرفي، فخلال الفترة من الأول من مارس 2026 إلى الأول من مايو 2026 ارتفعت الأصول 2.1% والقروض 3.2% والودائع 1.9%، فيما بلغت نسبة غطاء القاعدة النقدية 115.3%. وأكد إمكانية استمرار المنشآت المتأثرة التواصل مع البنوك خلال الفترة الزمنية.
1: الأخبار الرياضية.
0: في الرياضة.

0: برعاية سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله تنطلق الاثنين المقبل منافسات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة بميدان الوثبة في أبو ظبي، ختام الوثبة 2026 في نسخته 47 بمشاركة آلاف المنطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.
1: أخبار الطقس.
0: الطقس مستمعينا سحب بوجه عام عن خفض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومترا في الساعة، حالة البحر خفيف الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 47 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 12%، في دبا 44 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 12%، وفي مساء في 34 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 28%. نهاية النشرة، دائما شكرا جزيلا للمتابعة، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله. أنا هاجر الرئيسي،
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

الإمارات جميلة، الإمارات قدوة، لكن أقول لهم لا تغشكم الإمارات، ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة حمال النكل، وبنقوم بواجبنا تجاه بلادنا وأهلنا ومقيمين في عندنا أهلنا الثانيين.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهوى شرقي.
1: كلمات محمد خليفة.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
6: النداء الأخير لطائرة.
7: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
8: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
9: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: 92.6 والهو شرقي. موجز الأخبار على الفجيرة FM.
1: موجز الخامسة، أهلا بحضراتكم. رئيس الدولة حفظه الله ومستشار نمسا يبحثان تعزيز شراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية. سعود بن صقر يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول برنامج لتدريب رواد الفضاء وتجربة سياحية تحاكي السفر للفضاء في رأس الخيمة. عبدالله بن زايد يستقبل وفدا من كلية الدفاع الوطني. الوطني الاتحادي وبرلمان الجبل الأسود في برلمان البحر المتوسط يبحثان التعاون البرلماني. الإمارات لرعاية الموهوبين تحتفي باليوم العربي للملكية الفكرية بمشاركة عربية ودولية. إقليميا ودوليا، جهاز الشباك والشرطة تعتقل 3 جنود وإسرائيلي مدني رابع للاشتباه في تجسسهم لصالح الاستخبارات الإيرانية عندما كانوا قاصرين. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات قال إنها استهدفت مواقع إيرانية مسؤولة عن مهاجمات قواته. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول نفطي عراقي وبغداد تنفي. في الاقتصاد، وزارة الاستثمار توقع شراكة مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز منظومة الاستثمار. الإمارات تستعرض نموذجها المتقدم في حوكمة سوق العمل وتنقل العمالة خلال مشاركتها في المنتدى الدولي للهجرة. الدولار يواصل الارتفاع أمام العملات الرئيسية. وفي الرياضة، المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة ينطلق الاثنين في الوثبة. نزالان لمنتخب الجودو غدا في بطولة أستانا جراند سلام. المغرب تستضيف الجولة الثالثة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية بمشاركة 179 خيلا. نهاية الموجز، شكرا جزيلا للمتابعة، أنا هاجر الرئيسي.

0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارجت دستروي.
3: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
4: دول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
5: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
6: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: آخر أخبار الملاعب،
1: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
1: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.
2: كل المطلوب منك،
3: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
4: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
0: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني
5: اختياراتي مدمرة حياتي
0: وكل جديد بالفن والعالم.
6: في تاريخ جديد بيكتب بحروف من نور
0: وشي من كل شي.
7: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
0: ايه معنا رح بتغير مود،
8: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
0: وانت عم تسمع ماجازين
9: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.
10: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
11: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
12: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
13: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
14: بتوقيت الفجيرة.
15: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.

0: 92.6.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟

0: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تابد استروي.
3: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
0: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

الإمارات جميلة، الإمارات قدوة، لكن أقول لهم لا تغشكم الإمارات، ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل النكب، وبنقوم بواجبنا تجاه بلادنا وأهلنا ومقيمين في عندنا أهلنا الثانيين.

0: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق شي تكتسبه مع الدهر نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام.
2: وراء كل أغنية حكاية
3: نحكي لك أجمل حكاية
2: تروي كلمة ولحنا وشجنا
3: كلمة كلمة
2: تحكي قصتهم
4: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي يعني من شاب لبنت
2: وتعزف على أوتار القلب
3: عيون القلب
2: تذهب بنا إليهم
5: أقول لك يا أستاذ نزار أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي
2: وتزيدنا حنينا
3: يا حنينة يا حنينة يا حنينة
1: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه،

نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

0: ماجازين مع أنس بعد قليل على الفجيرة اف ام.
1: 92.6

0: طرب على الفجيرة أف أم يومياً عند منتصف الليل.
1: الفجيرة أف أم. الفجيرة أف أم هو شرق.

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: اختياراتي مدمره حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنز من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
9: من مدينة الشرق والنور، مساء النور. ويك اند سعيد للأصدقاء جميعا، وجمعة مباركة على كل من عم يسمعنا. حلقة نهاية الأسبوع، حلقة الويك اند اليوم من ماجازين. طمنوني عنكم عن أخباركم، كيف

حلوة للأصدقاء، وبتمنى لكم أجواء أحلى وأحلى وأحلى وأحلى من السكر. 09-223-1515 لا أتواصل أنا وياكم عبر الواتساب. والبداية مع خير إن شاء الله، وخير إن شاء الله، يا مساء الخيرات على الجميع.

مقوى ولا تسوى خير إن شاء الله. يا مساء الخيرات للأصدقاء، لكل من عم يسمع بهاللحظات، ويكند سعيد لكم جميعا. اليوم غلاف المجازين مع النجم المصري شريهان. رح نحكي أيضا عن حقيقة وفاة سلطان الطرب جورج وسوف. شيرين عبد الوهاب بالأحمر تروج لأغنية جديدة قادمة. أيضا البوكس أوفيس وماذا يعرض في صالات السينما في الإمارات خلال كل الأسبوع المقبل والويك أند أصدقائنا، إضافة لمجموعة من الأخبار الفنية حسب الوقت اليوم. تحياتي للكل، ودائما مساءكم أحلى وأحلى وأحلى من السكر. بدنا نمسي بالخير على زياد، على عبد الحكيم، على إيفا، على سائر، على مين كمان، على ليث. تحية

لقائنا. إذا يسعد المساء للجميع. 0922-3-1-5-1-5 لا تشارك أنا وياكم عبر الواتساب. إذا مشوارنا ابتدى من هلأ ولغاية الساعة 9 بفترتنا المباشرة على الهواء. ارجع لشو مساء الورد مساء الفل والياسمين. بعتولي أسماءكم اللي ما عم يبعت اسمه. كيف الويك أند؟ وينكن هلأ؟ أهلاً يا رامي. 0922-3-1-5-1-5 وارجع للشوق.

سائر بيقول الويك اند بالبيت. ليش يا سائر؟ ايفا طالع اليوم اسهر مع رفيقتي وبكره بحر. انجوي. مين مثلي انفقس المشروع معه؟ كان عندي مخططات وانفقست كلها. تغيرت البلان. طبعا يا سائر، ما انت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الويك اند مبلش من امبارح.

انجوي الشغل بعد بكره يا ثائر لكان. كمان يسعد هالمساء. تحياتي لك ولا سوسن. 0922315515 خبروني عن مشاريعكم للويك اند واجواءكم كيف

0: أنت تستمع إلى برنامج مجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. صورة وبس.
1: غلاف المجازين اليوم مع النجمة شريهان. بعد النجاح الكبير اللي حققته مسرحية كوكو شانيل، عم يستعد السيناريست والمنتج المصري مدحت العدل ليجد التعاون مع الفنانة القديرة شريهان من خلال الحقيقة مجموعة من المشاريع المسرحية الجديدة اللي بتجي استكمال للتجربة اللي شكلت عودة استثنائية للنجمة القديرة إلى خشبة المسرح. إذن عم يحضروا نصوص مسرحية، والنصوص كلها تهدف إلى إبراز القدرات الاستعراضية والدرامية لشريهان. عم نحكي عن أعمال بتتناول سير شخصيات مثل رابع العدوية، قطر الندى، مارلين مونرو. عم نحكي أنه المشاريع أيضا بمراحل متقدمة من التحضير. تمنياتنا بالتوفيق ونرجع نشوف شريهان بأجمل حالاتها. إذن مدحت العدل الحقيقة مؤخراً قدم مسرحية بعنوان أم كلثوم، وكانت نالت استحسان واسع وأضافت الحقيقة للرصيد بتوثيق الشخصيات الأيقونية للمسرح. منتظر إذن نحضر شريهان، متابعين أنا وياكم مشوارنا. مساء ومساء للكل، تعالوا نسمع أصالة. يا شايفين نفوسكم. زيد تشاو تشاو. تاج مساء مساء.

بالكواليس ما هي حقيقة الشائعات التي تداولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حول وفاة الفنان السوري جورج وسوف؟ حقيقة يعني الكم يوم الماضيين كانوا كلهم إشاعات وكلها تزعم وفاة الفنان السوري وسلطان الطرب جورج وسوف، وخرج مصدر أخيرا مقرب منه ليحسم الجدل بشأن حقيقة هالأنباء. المصدر أكد أنه الأخبار المتداولة عن وفاة سلطان الطرب لا أساس لها من الصحة، وقال أنه هو عم يتمتع بحالة صحية جيدة لا يعاني من أي أزمة صحية خطيرة، وقال أنه تكرار مثل هالإشاعات أصبح يعني أمر متكرر خصوصي بالفترة الأخيرة، والهدف منه إثارة الجدل وتحقيق التفاعل وعمل ترند على السوشيال ميديا. والحقيقة الإشاعات الأخيرة عملت حالة انزعاج شديدة لإله، لأسرته، لمحبينه مثل العادة. يعني طبعا نفى المصدر تماما كل شيء تداولوه عن دخول الوسوف إلى المستشفى، وقال أنه عم يواصل حياته بشكل طبيعي وبيتمتع باستقرار صحي. سلامات لسلطان الطرب، وكالعادة إشاعات إشاعات إشاعات وبلا أثر. ما هي سامعين اللحن؟ أغنية كتير حلوة، بستنى باليوم واليومين وبتيجي كل فين وفين، لو لسه غالي عليك أنا ابقى افتكرني بكلمتين. طارق مساء الخير، مساء الخير يا مهندس غيث. اسمعوا هالأغنية الحلوة وهاللحن الجميل جدا. كلنا منقول له سلامات للوسوف وإشاعات إشاعات إشاعات ولا بتأثر. مين منكن مستنى باليوم واليومين؟

محتاج تحياتي لألك. إلو سنة مستني. مستني مين يا تاج؟ سائر مستنى إجازته. إيفا إلى 4 شهور مستنية. طيب تحياتي للكل، يسعد مساكن. بشع الانتظار، إيه ما في أبشع منه. تاج بنوت، أهلا يا تاج. حازم مرسي.

0: تقول ايه ايه كمان شوية مغناها من قلب سلطان الطرب فيصل. سعد هالمساء مريم راشد يسعد مساكي. تحياتي للجميع ولا كل مين عم بيشاركنا. اذا يسعد اوقاتكم. تاج مرة تانية تحياتي لإلك يا تاج. شو بيقهر الانتظار؟ طبعا انا ما بحب الانتظار، ما بحب انتظر حدا. اذا متابعين انا وياكم مشوارنا، تحياتي للكل. كيف الويك اند فيصل؟ تحياتي. ابشع شيء الانتظار اصلا. هلا المجبور مجبور، الحلو انه الواحد يحاول ما ينتظر شيء، بصير هيك عنده حريه اكثر. رامي تحياتي. حازم احلى مساء عليك من القاهره، اهلا وسهلا، يعني يسعد لي مساك من هون الى القاهره. كابتن يسعد اوقاتك يا كابتن. اذا متابعين انا وياكم مشوارنا، خليكم معنا بريك ومكفين لنسمع البرنس باغنيه كتير حلوه. فجيره اف ام.
1: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
2: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
3: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
4: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
5: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
6: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة.

خليك. أهلا مساء لكل مين عم يسمع، ويك أنت سعيد لأصدقائي جميعا. 0922-3-1-5-1-5 لن توصل سوا عبر الأسماس الواتساب. عزة مسائك أحلى من السكر.

أجمل ما غنى البرنس. تحياتي للجميع، مسائي لكل مين عم يسمع. بنكفي بالكواليس، وإلى كواليس اللي فاجأت فيها الحقيقة شيرين عبد الوهاب جمهورة. تغير كتير بصورة شيرين عبد الوهاب، أنا فرحانت لها من قلبي الحقيقة لشيرين. بتمنى تكون عودة التعاون مع مدير أعمال باجاتو ناصر باجاتو هيك ترد شيرين للي نحنا، شيرين اللي نحنا بنعرفها. كانت بتاخد العقل بالفستان الأحمر، مبيني إنها فقدت وزن. الطلة بالفستان الأحمر كتير حلوة بصراحة، وكان هيك في تشويق لأغنية جديدة بعنوان تباعا، والأغنية من ألحان عزيز الشفعي وكمان التوزيع لتوما. والحقيقة تصدرت للترند يعني باللوك والفستان الأحمر والابتسامة الحلوة لشيرين. بتمنى تكون خلصت من كل هالأزمة ومن كل حالة الانخفاض اللي كانت عايشتها، وبوجود أكيد الناس المحبين بالأخير. شفتوا عم يحكي بلقاء لقاله ناصر باجاتو عنا، فبنتمنى له كل التوفيق. نتمنى يكون عودتها لمدير أعمال الأول، هو أول مدير أعمال تعاونت معه الحقيقة، وكان في نجاحات كتير كبيرة إلهم سوا. فبتمنى له كل التوفيق، بتمنى له التوفيق يوم الجمعة 7 أوغست بأولى حفلات الصيفية بالساحل الشمالي بمصر. إذن هيك بتفرح شوفتها مرة جديدة، والصورة اللي طالعة فيها هي شيرين اللي نحنا منحبها بالأساس، منعرفها باللوك الحلو. أنا معجبة باللوك بصراحة كمان. الذهب بيضلوا ذهب.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. نجوم في ماجازين.
1: إلى النجم محمد رمضان اللي عم يواصل تعزيز حضوره السينمائي، وتعاقد مؤخرا على فيلم جديد راح يحطه ضمن سباق الأعمال الكبرى المنتظرة خلال الفترة المقبلة. إذن فيلم قادم لمحمد رمضان، هذا بالتزامن مع قرب طرح الفيلم الجديد أسد. طبعا الأسد راح يكون ب 14 مايو بدور السينما المصرية، وبالعالم العربي راح يكون ب 21 مايو. هلأ حسب التريلر والقصص اللي شفتها للفيلم، طبعا كنت عرضت لكم التريلر بس معظم الوقت بس صورة مع ميوزك، ما في كلام. الصورة كتير حلوة بصراحة اللي أنا شفتها، ومحمد رمضان أخذ شخصية مختلفة عن كل شيء أخذه سابقا بتخيل، ومشاركته البطولة رزان جمال، أيضا إضافة لإيمان يوسف، إسلام مبارك، علي قاسم، كامل الباشا، مصطفى شحاتة، عمرو القاضي، وفي ظهور خاص لماجد الكدواني وأحمد داش. فيلم أسد من تأليف شيرين ومحمد دياب والإخراج لمحمد دياب. إذن تمنيتنا بالتوفيق له. حتى الموسيقى التصويرية لهذا الفيلم وضعها الموسيقار المصري الشهير هشام نزيه، فمتخيلة كتير مشتغلين على الفيلم القادم، وشكله من بعده في فيلم ومركز على الأفلام محمد رمضان. بكل الأحوال كل التوفيق له. متابعين سوا ويكند سعيد للكل. 0922 3151515 لنتواصل سوا عبر الواتساب.

0: بس
1: متسوعه من عيدل من هالي سمعناها. احلى مساء لكل مين عم يسمع الفجيره فأملي الموم دائما عبر الموجه 92.6. تحياتي لكل الاصدقاء، لكل اللي عم يتواصلوا معنا، لكل اللي هن متابعين. سلام سليم أرق من النسيم، أهلا يا رمضان، تحياتي لألك. ساسا يسعد هالمسا، زيد عزة وإيفا والجميع تحياتي لألكن. ريهام حقاق أعلنت استعادة واستعدادها الحقيقة للعودة إلى شاشة السينما بعد غياب استمر أكثر من 8 سنوات. قالت في مشروع جديد، في فيلم جديد عم تحضر لإله، ووضحت أن اختارت عمل مختلف بمثل خطوة مهمة بمشوارها الفني. بالتوفيق لريهام حقا، كانت مركزة أكتر شيء بالفترة الماضية على الدراما، بس أنا بحبها بالسينما أكتر بصراحة. إذن متابعين هالمشوار بعد شوي كمان البوكس أوفيس وماذا يعرض في صالات السينما في الإمارات بالويك أند وخلال كل الأسبوع المقبل. تحياتي لكل مين عم يسمع، شكرا لكم. وهلأ لو رح رجعكم يوم منهم وحييجي غيرهم.

0: مين متابع أحمد سعد؟ حدا شاف شو حط بوست اليوم من شوي؟
1: حب اللي في بالهم قاموا جرحونا وسكتنا لهم وافتكرونا.
0: حط هيك بوست طويل عريض.
1: يا ميا قلبي
0: كتب أم عيالي لم تعد مديرة أعمالي.
1: من الحب

0: إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام.
1: أكيد فوق وتعلم لأحمد سعد. هيدا الانفصال الثالث عن عليا بسيوني. أعلنوا هيك ببوست وقال ما بقى هي مديرة أعمال وخلص، وهن باتجاه الانفصال.

92.6 والهو شرقي. الفجيرة اف ام والهو شرقي. الفجيرة اف ام 92.6.

قلب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

الفجيرة اف ام 92.6. اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم.

0: Books Office.
1: Don't repass her test. She can drive now.
2: يعرض في صالة السينما في الإمارات لهذا الأسبوع الفيلم الوثائقي بيلي آيليش Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D. يوثق الفيلم الجولة الموسيقية الرئيسية السابعة للمغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية بيلي آيليش في مدينة مانشستر، ويستعرض حفلها الموسيقي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وذلك دعماً لألبومها Hit Me Hard and Soft. فيلم من بطولة بيلي آيليش، جيمس كاميرون، فينياس أوكونيل.
3: I just want us all to be in the moment for this song because I feel like in life we tend to do things and then we're always looking forward to the next thing. We're never thinking about what's happening right now. And this is happening right now. We are never gonna be in this moment ever again. So why don't we be in the moment, yeah?
4: One more. There's two more shows. This is one.
5: You wanna know what makes a hero? It's not destiny.
2: وإلى فيلم الأكشن Mortal Kombat 2 من إنتاج New Line Cinema. يعود الجزء الأحدث من سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة Mortal Kombat في أجواء مليئة بالإثارة والوحشية. هذه المرة ينضم النجم المحبوب جوني كيج إلى أبطال الجماهير في مواجهة ملحمية، حيث يتصارعون في معركة دموية بلا قيود بهدف إسقاط حكم شاو كان الظلامي. مدة عرض
6: If there's one secret to happiness in my life, it's taking care of the kindest creatures on earth. Sheep. I want you to meet my flock.
2: وإلى فيلم الغموض The Sheep Detectives. فيلم من بطولة مولي غاردن، برايان كرانستون، نيكولاس غالدزين، إما تومسون وهيو جاكمان، حيث يقرأ راعي غنم بصوت عال كل يوم لغز جريمة قتل، متظاهرا بأن خرافه تفهمه. وتحدث المفاجأة حيث يعثر عليه ميتا، فتدرك الخراف أنها أمام جريمة قتل وأنها قادرة على حل لغزها.
7: I am, after all, a sheep detective.
8: Who killed George? What are they hiding?
9: What if I can't solve it?

0: so beautiful.
1: والفيلم الرعب دولي، مدة عرض الفيلم 82 دقيقة، من بطولة فابيان تشيريس، روز تيلر، ماكالينا سكورزيلي، كيت كاب وشون ويليام سكوت، حيث تختطف فتاة شابة تدعى مايسي على يد كائن وحشي يصر على تربيتها كطفلته الخاصة، وسرعان ما يطلق العنان لسلسلة من الفوضى والأحداث الدموية العنيفة.
2: To take a swing at me over that flam check. Isn't that how you got bounced out of the Air Force?
3: That senior officer had it coming. You're annoying.
1: وإلى فيلم الأكشن ديب ووتر، مدة عرض الفيلم 110 دقائق، من بطولة بن كينغسلي، إيرون إيكهارت، وأنجس سامبسون، حيث تجبر مجموعة من الركاب حول العالم وهم في طريقهم من لوس أنجلوس إلى شونغهاي للهبوط الاضطراري في أعماق المحيط، ليجدوا أنفسهم في صراع للبقاء ضد سمكة القرش.
4: That is to get home to see our families. We just gotta hold on.
5: Box office.
1: ونبقى في أجواء الأكشن، وإلى فيلم باتريوت، مدة عرض الفيلم 185 دقيقة، من بطولة ماموتشي، موهان لال، نايان سارا. فيلم بلغة المليالم مترجم إلى العربي والإنجليش، حيث يسعى عملاء سريون لكشف مؤامرة تجسس تتصاعد إلى حالة طوارئ أمنية وصينية، ويتسابقون مع الزمن لإيقافها قبل أن تنتصر المعارضة. وإلى فيلم الرسوم المتحركة والمغامرات جوت، مدة عرض الفيلم 95 دقيقة، من بطولة غابرييل يونيون، كالب ماكليغان، وستيفن كوري، حيث يحصل ماعز صغير على فرصة العمر حينما يتلقى عرضاً بالانضمام لفريق محترفين برياضة مختلطة تنتمي لكرة السلة، وسرعان ما يجد نفسه في تحدي كبير لإثبات جدارته.
6: It's just my skin. Ew. Uno, revenge.
7: You don't belong here, goat. You're too small.
8: We're all different, but that's what makes us strong. And together, we can do something great.
9: Chilling in the penthouse. You guys ain't gonna believe this place. We got a TV on the toilet. Even has a remote. Unsanitary, but it's cool.
10: Stop! Bad toilet!
11: You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
1: وإلى فيلم الدراما

0: السيرة الذاتية مايكل. مدة عرض الفيلم 130 دقيقة، من بطولة نيا لونغ، جعفر جاكسون ولاورا هارير. فيلم مايكل تصوير سينمائي لحياة وإرث أحد أكثر الفنانين تأثيراً في العالم على الإطلاق، مايكل جاكسون. I knew you were different the moment you were born. You have a very special light. I believe music could change the world. Spread love, joy, and peace. That is what I want the world to feel.
1: بوكس أوفيس. Runway. It's not just a magazine. It's a global icon. A winding road that brings us back together again.
0: وإلى فيلم The Devil Wears Prada 2. مدة عرض الفيلم 120 دقيقة، حيث يتصاعد الصراع بين ميراندا وأميلي مساعدتها السابقة التي تحولت إلى مديرة تنفيذية منافسة، حيث تتنافسان على عائدات الإعلانات وسط تراجع وسائل الإعلام المطبوعة، بينما تقترب ميراندا من التقاعد. الفيلم من بطولة ميريل ستريب، أميلي بلانت وآن هاثاوي.

0: have. You're much more confident. Kept those eyebrows, though, didn't you?
1: What are you doing?
2: What a bubby
3: animal.
4: مين اداك الحق انك تعمل كده؟
5: وإلى فيلم الجريمة المصري سفاح التجمع، مدة عرض الفيلم 85 دقيقة، من بطولة أحمد الفيشاوي، صابرين، سينتيا خليفة، جيسيكا حسام الدين، آية سليم ومريم الجندي. التأليف والإخراج لمحمد صلاح العزب. في إطار من الجريمة والإثارة، يتناول الفيلم قصة قاتل متسلسل يدعى كريم، نشأ وحيداً يبحث عن ذاته، فوجد ضالته في عصيان عائلته، وبعد سنوات يبدأ سلسلة جرائم قتل لعدد من النساء.
6: إيه اللي حصل لك ده؟ وإزاي تسيبهم يعملوا فيك كده؟
7: عندي وقع على الجثث ببصمة فيها مسج.
8: وخدرتها
9: جيبها غشتها.
10: انا مش هعرف اعيش من غيرك،
11: وانا مش هقدر اعيش الا من غيرك.
12: وانا كمان مصدقك.
13: وما حسيتش ولا مره باي تعاطف تجاه المجن عليهم؟
14: كلهم يستاهلوا.
15: انا شوقي، احنا لازم نعمل حاجه جديده، حاجه ما حدش عملها قبل كده. وده صابر اخويا اللي ما جابتهوش.
16: انا محمل 50 فلاشه افلام العيد، وما سلمتهم لاصحابهم رجعوا كلهم قالوا لي ان الفلاشات فاضيه.
15: احسن بيسوقها بدماغه. ودي بقى
5: والى فيلم التشويق والاثاره المصري اي جي بيست، مده عرض الفيلم 114 دقيقه، من تاليف احمد حسني، اخراج مروان عبد المنعم، البطوله لاحمد مالك، سلمى ابو ضيف، مروان بابلو، ميشيل ميلاد، احمد عبد الحميد، واحمد الرافعي. دراما مستوحاة من وقائع حقيقية، يغوص الفيلم في كواليس تأسيس إي جي بيست، المنصة التي هزت عرش حقوق الملكية في العالم العربي، حيث تنطلق الحكاية من زقاق حي المرج القاهري، حيث يقرر صديقان تحويل شغفهما بالشاشة الكبيرة إلى تمرد رقمي، متحدين قوانين الصناعة لبناء إمبراطورية قرصنة بدأت من الصفر وتجاوزت حدود التوقعات.
15: فكرة ما وصل لنا دي لوحدها كارثة مصيبة.
16: افرز الكبرات واحدة على أرض العيد ده بسرعة.
17: مزاك يا نواوي.
15: فلوسي فلوسنا.
16: بلاش تخش لي داخلة العهد دي والنبي، عشان أنت اللي كسر.
18: صابر. لفت لنفسك إن أنت البطل بتساعد الغلابة، مش بطل حرامي.
19: بوكس أوفيس.
20: No.
21: Of course, honey.
20: No, you never ever finished two.
21: Hello?
22: Mr. and Mrs. Cannon. I'm Deputy Chief of the U.S. Embassy.
5: وإلى فيلم الرعب لي كرونينز ذا مامي. مدة عرض الفيلم 135 دقيقة، من بطولة جاك رينر، لايا كوستا، ماي كالاماوي. حيث تختفي ابنة صحفي صغيرة في الصحراء دون أن تترك أثراً، وبعد 8 سنوات تعود فجأة إلى عائلتها المنكسرة. لكن ما كان يفترض أن يكون لقاءً سعيداً يتحول إلى كابوس مرعب.

0: I just want my daughter back. There's a huge universe out there. With a lot of galaxies.
1: وإلى فيلم الرسوم المتحركة The Super Mario Galaxy Movie. مدة عرض الفيلم 100 دقيقة من بطولة جاك بلاك، أنيا تيلر جوي،

كريس برات وتشارلي داي. هو فيلم الرسوم المتحركة المستوحى من عالم سوبر ماريو براذرز، ويأتي استكمالاً للفيلم السابق الذي صدر عام 2023.

0: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطلق تحذيرا هاما للطلاب.
1: مشاعري شاب في لجان المنازل دي.
2: يا مستر
1: مراقب الأكلمات.
3: وإلى الفيلم الكوميدي المصري برشامة، مدة عرض الفيلم 110 دقائق. تدور الأحداث في قالب كوميدي ساخر وبقلب ماراثون الثانوية العامة، وتحديداً داخل إحدى لجان المنازل، حيث تنطلق أحداث الفيلم في يوم مصيري واحد، وهو امتحان اللغة العربية، حيث يتحول مقر اللجنة من مكان العلم والوقار إلى ساحة معركة فوضوية يسودها الغش الجماعي، وتتداخل فيها المصالح والطبقات الاجتماعية. فيلم من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، والإخراج لخالد دياب. البطولة لهشام ماجد، باسم سمرة، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، مصطفى غريب، وعارفة عبد الرسول.
4: لو شفنا واحد من الشطة هنتشلح.
5: لو ايه؟
4: لو شفنا واحد من الشطة هنتشلح.
3: وإلى فيلم الأكشن بروجكت هيل ماري، مدة عرض الفيلم 155 دقيقة، من بطولة رايان غوزلينغ وساندرا هالر. حيث يستيقظ مدرس العلوم رايلاند غريس على متن مركبة فضائية تبعد سنوات ضوئية عن موطنه، فاقدا للذاكرة تماما، لا يتذكر من هو ولا كيف وصل إلى هناك. ومع عودة ذاكرته تدريجيا، يبدأ في اكتشاف مهمته وحل لغز المادة الغامضة التي تتسبب في انطفاء الشمس.
6: I met an alien. He's kind of growing on me. At least he's not growing in me, you know, which was a concern for a little while.
7: We've done it, Mabel. After years of work, this revolutionary technology gives us unprecedented access to the animal world. We put

0: المتحركة هابرز، مدة عرض الفيلم 105 دقائق، من بطولة جون هام، فايبر كوردا وبابي مانيهان، حيث تستخدم محبة للحيوان.
1: بوكس أوفيس
0: التي تتجاوز خيالها.
2: Listen to me. We do not use hopping technology to upset the natural order.
3: She found the button.
0: هذه كانت أفلامنا لها الأسبوع بالبوكس أوفيس. تقبلوا تحياتي أنا أنسة الشلدي في الأعداد والتقديم، وتحيات تامر العمري في الإخراج.
1: بوكس أوفيس.

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا، تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
0: وتزيدنا حنينا.
4: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
5: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
5: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام.
7: فجيرة اف ام،
8: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. ختامها مسك.
9: ويك أنت سعيد لكل الأصدقاء. نرجع نلتقى إن الله راديو متنين المقبل على 7:15 مساء بتوقيت الإمارات. شكرا لكل الأصدقاء اللي شاركوني اليوم هالمشوار، بتمنى لكم دائما أجواء سعيدة برفقة منوعة.

أغنية وهي من أغاني القديمة غناها ب 2018 الحقيقة، بس يمكن ما في كتار بيعرفوا هيدي الأغنية، فهي رح تكون مسك الختام لليوم. كنت أنا أنس معكم دائما بكل الحب، إعدادا وتنفيذا وتقديما عبر أثير الفجيرة أفهم. إلى الملتقى.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات

والعمر قلت الله فيه والعمر اختلف الاحساس كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما

0: صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير.
1: يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي سوبر بادم.
2: كن عيدن.
4: مغندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
2: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
5: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
4: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رؤية الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
6: آخر أخبار الملاعب.
7: تغطيات ولقاءات حصرية.
6: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية.
7: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
6: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.
8: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
9: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
8: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
9: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
8: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
9: ونقاشات تهم العائلة.
8: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
4: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الأثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM. فجيرة
10: FM. أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي،
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا وماجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة.
1: بعدين نبلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.
3: كل المطلوب منك،
4: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
5: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
6: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
7: باختياراتي مدمرة حياتي،
6: وكل جديد بالفن والعالم،
8: في تاريخ جديد بيكتب بحروف من نور،
6: وشي من كل شي.
9: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
6: ايه معنا رح بتغير مود،
10: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
6: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من الاثنين الى الجمعه من الساعه 7 لين الساعه 9 المساء على الفجيره FM.

روحي وياك لا لا لا معقول تبقى هناك وانا روحي وياك لا لا لا ده انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحاله برضو العمر قليل مجنون.

انا روحي وياك لا لا لا معقول تبقى هناك وانا روحي وياك لا لا لا ده انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحاله برضو العمر قليل ميل

والحب في بحر معدينا معقول ان احنا نفارق بعضينا معقول لا مش معقول

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي. تيك تايم على لفجيرة أف أم.
1: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض الإلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600 منمية، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي، مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع jd.com بسعر 159 يوان.

0: أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة أوبن إي آي لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتا في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخليا، ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
1: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة FM.

0: لفجيرة اف ام. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: أوراق النعناع يساعد الجهاز الهضمي في عملية الهضم، ويعتبر النعناع فاتحاً للشهية، وأثبت دوره الفعال في علاج مشاكل القولون العصبي عند كل من الأطفال والبالغين وتخفيف أعراضه. يعمل النعناع كمهدئ لآلام المغص ولتهدئة تقلصات المعدة، ويساعد في التغلب على الحموضة ويتخلص من انتفاخ البطن. يعد النعناع مطهراً ومضاداً للالتهابات، يساعد على محاربة العدوى عن طريق الفم ومعالجة اضطرابات الجهاز التنفسي. تساعد أوراق النعناع على تخفيف الاحتقان في الأنف والحنجرة والقصبات الهوائية والرئتين، وتسريع عملية الشفاء خاصة في نزلات البرد والإنفلونزا. كما يساعد النعناع على تخفيف السعال، يساعد على الوقاية من السرطان وعلاجه، وخاصة سرطان البروستاتا والجلد والرئة. يساعد النعناع على استرخاء الجسم وتهدئة العقل وتخليصه من الإجهاد، وتشجيع إفراز الهرمونات الخاصة بالسعادة، وهذا لمكافحة الاكتئاب والتعب وإبعاد القلق والتوتر. تحتوي أوراق النعناع على كمية جيدة من معدن البوتاسيوم.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للاجيال، من حسب الحسبه ما يخاف عذال، الدرور حسبه الاوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، اعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيره اف ام، بالتعاون مع المكتب الاعلامي لحكومه الفجيره.
3: سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، في الدرور السابقة منذ حوالي شهر دخل علينا الصيف الذي امتاز بالحرارة وبعض الأمطار الصيفية، وفي هذا الدر، الدر 70 الذي يبدأ في 7 مايو وتنتهي في 16 من نفس الشهر، وحقيقة يسمى هذا الدر در التباشير، الذي فيه يستبشر المزارعين بأول ثمار النخيل، خاصة نخل المغال والصلاني والخاطري، وتستمر الحرارة في الارتفاع خاصة في المناطق الجبلية.

صعوبة برق ورعد، وتؤدي إلى هطول أمطار فجائية على بعض المناطق. وفي هذا الدر تغيب الثرية ومدتها 40 يوما، وتبدأ مياه الآبار بالجفاف، كما تحتاج الأشجار في هذا الدر لكميات كبيرة من المياه نتيجة جفاف التربة. وفي هذا الدر يبدأ المزارعون بجني ثمار اليح والبطيخ الأحمر وكذلك البطيخ الأصفر، وهما من أفضل حقيقة أنواع الثمار الصيفية التي تشتهر بها المنطقة. كنا معكم في در 70، إلى أن نلتقيكم في الدر 60 خلال الفترة القادمة. نستودعكم الله ومع السلامة.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك؟
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على لفجيرة أف أم.
2: تلعب عمليات التمثيل الغذائي دوراً مهماً في تحويل الطعام والشراب إلى طاقة، فكلما ارتفعت سرعة حرق الدهون زاد معدل إنقاص الوزن والعكس. وعلى الرغم من أن تناول الوجبات الغذائية الصحية والمتوازنة وممارسة الرياضة والحصول على النوم الجيد تساعد على تنظيم هذه العملية، إلا أن هناك بعض المشروبات التي تعزز التمثيل الغذائي بشكل فعال لإدارة الوزن والتخلص من دهون البطن، ومنها ماء الليمون، إذ يعتبر من المشروبات التي تسهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن وإزالة السموم وتحسين الهضم، لأن الليمون يحتوي على حمض الستريك، كما يفيد نقع بذور الشيا في كوب من الماء لمدة ساعة إلى ساعتين وخلطها مع عصير الليمون وإضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل وتناوله في الصباح. وتعرف القرفة بأنها أحد التوابل الصحية منذ العصور القديمة، كونها تلعب دوراً في تنظيم مستوى السكر في الدم ودعم الصحة العامة، ويعد ماء القرفة من المشروبات المهمة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن. ويمكن غلي الماء مع 4 ملاعق صغيرة من بذور الكمون وقطعتين من أعواد القرفة وإضافة عصير الليمون. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والعديد من المركبات والعناصر الغذائية الأخرى التي تعزز عملية التمثيل الغذائي، وخاصة عند تناوله يوميا كجزء من النظام اليومي بشكل منتظم. ويمكن إضافة أوراق النعناع وعصير الليمون والعسل بعد دقيقة واحدة من صب الشاي وخلطها جيدا ثم تناوله.

0: 92.6. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: احتشد 2500 رجل وامرأة في قاعة الرقص الكبيرة بفندق بنسلفانيا في نيويورك في الساعة 7:30 في إحدى ليالي الشتاء الباردة. ورغم امتلاء كل المقاعد إلا أن الجمهور أخذ بالتدفق حتى الساعة 8:00 مساء، حتى اكتظ المكان بالواقفين أيضا. وقف مئات الناس لمدة 1:30 في تلك الليلة ليشاهدوا، ولكن ماذا يشاهدوا؟ هل هو عرض أزياء؟ هل هو سباق للدراجات مدته 6 أيام؟ أم إن الممثل كلارك سيظهر بوسامته لهم شخصيا؟ كلا، لا هذا ولا ذاك. إن إعلانا بالجريدة ملأ صفحة بأكملها، ظهر تحت عنوان ضاعف دخلك، تعلم الكلام المؤثر، استعد للزعامة. نعم، ظهر الإعلان هذا في صفحة كاملة في أكثر الصحف المسائية شهرة في المدينة. وقد لا تصدق إذا قلت لك أن الذين استجابوا لهذا الإعلان هم الطبقة العالية اقتصادياً، من تنفيذيين وموظفين وحرفيين، من الذين تتراوح دخولهم بين 2000 دولار و50,000 دولار سنوياً. هذه بداية كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكسب الأصدقاء من تأليف ديل كارنيجي. هذا الكتاب هو أحد أكثر الكتب شهرة وتأثيرا في مجال التنمية الذاتية والتواصل البشري. ألف الكاتب الأمريكي ديل كارنيجي، هو نشر لأول مرة بعام 1936، لكن لين اليوم يعد مرجع رئيسي للكثير من الناس. يسعى هذا الكتاب لتعليم القارئ كيفية بناء علاقات إنسانية قوية، كيف يؤثر إيجابيا على الآخرين، وكيف يكتسب مهارات التواصل الفعال. من أهم النقاط في هذا الكتاب يتكلم عن أساسيات التعامل مع الآخرين، طرق لجذب الناس لك، كيف تجعل الناس يتفقون معك، وقيادة الآخرين دون إثارة استياء. وليش يعتبر هذا الكتاب مميز؟ لأنه يعتمد على قصص وتجارب عملية، يقدم استراتيجيات واضحة وسهلة التطبيق، أيضاً يساعدك بتحسين علاقاتك الاجتماعية وأيضاً علاقاتك المهنية. هذا كتاب لأي شخص يبي يحسن تواصله مع الآخرين، للقادة، لأصحاب الأعمال اللي يبون يبنون فرق عمل فعالة، لأي شخص يبي يفهم العلاقات الإنسانية بشكل أفضل. كاتب هذا الكتاب ديل كارنيجي هو كاتب أمريكي شهير، مؤسس واحدة من أبرز مدارس التنمية الذاتية

0: وتطوير الذات في العالم. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكسب الأصدقاء.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: 92.6. الموروث على الفجيرة اف ام.
1: من غدر الايام والدهار مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا بحار.
2: مرحبا بكم يا رفاقة الخير. توقفنا بالحلقة السابقة في الاعداد رحلة الغوص عند رفع العلم، علم النوف اللي يعلن من خلاله أنه خذه عن بدء موسم الغوص. بعد هذه المرحلة تبدأ سفن الغوص في التوجه إلى عرض البحر باتجاه مغاصات اللؤلؤ واللي تعرف بالهيرات، في أسطول كبير مستقل ممكن يضم أحياناً 100 سفينة، وتسمى قافلة السفن هذه بالسنيار، ويقود كل سنيار أمير غوص عادة ما يكون ذو خبرة في أمور البحر والملاحة والفلك، يتم تعيينه لهذه الغاية ويسمى بالسردار. وغالبا ما يتميز كل سنيار بعلم خاص به أو راية خاصة تدل على الإمارة أو المنطقة اللي يتبعها. ويوم ترتفع أشرعة سفينة أمير الغوص على الصواري، تبدأ سفن الغوص الثانية برفع أشرعتها كتقليد متبع، وتظل مبحرة خلف سفينة الأمير حتى تصل إلى المكان اللي يوجد فيه مغاصات اللؤلؤ واللي يعرف محليا بالهيرات مثل ما ذكرنا. ثم تتوزع تلك السفن على مغاصات معينة لبدء عملية الغوص واستخراج اللؤلؤ. وعادة يا جماعة ما تبدأ عملية الغوص من بعد شروق الشمس وتتوقف قبل مغيب الشمس بساعة تقريبا، ويقضي البحارة عادة الوقت بعصات الفجر وقبل طلوع الشمس، أي قبل بدء الغوص، في فتح المحار اللي تم اصطياده بلمس بسكاكين معقوفة تسمى بالمقلفة. وتتم هذه العملية بإشراف النوخذة اللي يتولى مسؤولية حفظ اللؤلؤ بعد استخراجه من المحار وتسجيل أوزانه وأوصافه. لهني يا رفاقة الخير نكون وصلنا إلى نهاية الموروث. على أمل لقاء بكم، كونوا بخير.
0: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة اف ام.